ما تحزني دي صلاة جليك وديانو جيرانا أم وقت سوزو قرار مو غزاني جار دير سري خبئم أزين بار غزانا خوذي أدما

حميد وديارو جنان آل ممتك هزالة مالخران صور بنا آم بنا شبان كيدجنا حسن آم هبان عيسى زخيبر خب دي كتر عناب أغرز خيزان إشترع جفاء

غزل مال خراب المقيم ذكي مناك ايم يا بحضر عشري راشني غزل حضر عسيت ما خدي ما دخل دجار وجسد مجد بقيم عدد استيقظ الله

خبز وجيد المنزل.

جوان رو كري دشوار بيها البستي ديكم ديار روجا زايني من بسي بوان سلاب صد هزار جار بوان سلاب صد هزار جار.

0: أم بورا بردوام جهدار هيجا ودلال حطاني سعد دهوني فهون جد كارن تفلي ما ببن كاجمر بيج نسرانا جوهري البردلي وشيرين كي جانة قفا جهون لي جهداري تكن وفد قرينة تشكيلية وتروجن خوش هند كارن بيوندية بمرة بكن لسيرفيج ماري صفر نه سسي صفر دو شار سسي شار صفر حيشت
1: جبونا ميان صفر نه نه بين حيش صفر شش شار نه سسي

0: جارك دن سبعو بخير باق وهدارين آرتا ميبورا دس بمجاري خبكن ومجارا بيشيش خواج بريارا هيزن أولا كاريا هندرين وترافيكي قو بريا دمكي در كتبوش بو مسلا قد خيا چونو هاتنا ميطورين دن نقل باجاري دبري بري قو بريار ديسا ورا تعديل كرنو ورا قهرتن بشتي چند روجان قو ببا تاني چونو هاتن جزئي جي حفته سبي حطاني حيشتي ايواري اف بريار هشت قو قلق كس ايجا ديسا فقرن وان ميطورا ب ب ب ب بكار بينن ومسألة جوان وكبري بقى يعني لدماوي وخطاوي برياري دركات قال لك كسف كرينجي جوان بطور خويد النج بجهرن وبكن أو بسكليتة كهرباء وياك باشة
1: شو خويد الدا قال لك يباشة يعني بيدنجة وولو ولو خوشك جي ولو ولو حتى شكله ويناجي خوشك جدرباري فيك افكاري مسوار كوي بري خدا محمد مراد كو او فروشكار كيفان بسكليتايه بير هف بيفينا بي تشيكر تي ده هردو بحثا او اقبال يتكن اسعاره ورنجي فان بسكليتان كان بهفره لي غداري بكن
2: بلي قهدارين راديا أرطا هفيفينا مب بريز محمد مرادن أوجي تاجركا بسكليتي غربية وبسكليتي اي هوائي اي مزناو اي بجوكا لباجاري قامشلوية جبوان بيتر ناز بكم بإقبال خلكي بشتي منع مطورة بإقبال خلكي لسر بسكليتي غربية چاوائي أما بيتر بير ناز بكم بريز محمد دما تخوش بيت چاوائي
3: دم خوش من چاوانا
2: سر چاوا بريز محمد دس بيكت إقبال خلكي لسر بسكليتي غربية يانجي مطوري غربية بربوي أنا
3: أكيد أنا بربويه باعتبار نوعاً كي متري بنزين لغاندنا إقبال باش بويه إقبال جبري بيتر باش بويه إقبال باش بويه جبري بيتر
2: جبري بيتر أم بين قلا أسعاره بكن أسعاري وان شنا أنواعي وان شنا
3: أسعاري وان يعني سر هفرنا حسب موتور دمينا حسب جودة موتور دمينا حسب بطارية دمينا يعني أنا هنا بيج بطارية هنا بيج بطارية عادي هنا بيج بطارية ليثيوم أي عادي بيج بطارية حتى وانا يعني بيج 650 وبطارية ليثيوم حطوانا حفصدة أف شيز فولت هنا جمعنا من نوع قانينة أو قلق تعزنة أو حطوانا نحصدو بينجي دولار أو كامل ليثيوم أف خصوصي معانيني جبو أبي إيه دليبري إيه قدر تكفن كاريخو بيدكن أو دمشي تقريبا 7 كيلومتر بطارينا ليثيوم صندوق قانينة جيكي يعني حتى جي صندوق جيكي مجرى قانية بي صندوق أخدين وبي كاريخو بيدكن
2: أنا تقالا تقو بطارية عادي هنو إيه ليثيوم شو فرقاوانا؟
3: فرقاوانا ديان إنه بيجن ديان بطارية يعني بطارية ليثيوم شيتر يعني بو أب بطارية إيه عادي من بيجن دسال تيراتك أبين كي 3-4 سال دمين عمري وان دريجي
2: 4 سال
3: عادي نو بطارية عادي
2: 4 سال جي دمين وإيه عادي تقريبا صال ونيفك دسال دمينين
3: صال ونيفك دسال دمينين حسب استعمالها شخص دمينين حسب جوز بمكراينا شحناينا فب يعني أنا هني بدبن حرجة دا تنسى شحن أب شتو غلط يعني قضعنا تبيبو تيبك وقت مثلا موبايل تي دينسى شحن شحنينا هاي تفصلينا بس فصلي تي رايت استخدمها خوفي خلاص كت بس قوالا بيت بشحنين إيه أنا إيه ما نولونا ولو ناكم أم تعليمات أجدد وأنا بس ما قول تعليمات أدمشن هني كان يقول تعليمات أدمشن بطارية من بونارة تسعة صح انه كان تديت مهكيت هذا نقول والله واثقين بطاريه دربين يعني حنجيت شحنين يقولون انه تمام
2: يعني شحنت منه حتى الشحن جي فصلاند كفايته خبر ش فصلاند دوي مره في شيء درخين شكهرب
3: خلاص فصلي دوي كاس بيكر ترى شحن هو تستعمله ابو كيتي هر وري تكاري فحن في خلاص كيف شو تكاري خلاص كيف بلا ابو تي شحن بار انا بدنا شحن يمكن تشاو
2: بلي انا قبل اخلكي تين سر ابي عادي تين مثلا جور بيري كاونت عادي راجين 4 بطاريه
3: يعني فرقاونا 5 دولار يعني فرقاونا نقدر نقول لك بس انك ديفيجن اخي مثلا هذا طريق يوم مشكله هنا شيء مشكله هنا جو مثلا يعني فال ابو طفو موتو يعني طفو دار كرت طفنا ما بكار استخدام هاي بك بطاري عادي نا يعني وقت فال ابو جيكي هيدي دمشي تدقيني جيكوت مقاس مثلا
2: أو مشكلاوي أليسيوم وأعادي
3: أف مشكلة أليسيوم يعني مشكلة أليسيوم تفصل وقت أنا طاقة شاوي طاقة قد منك مثل بينا أنا بطاريات أشرطة كده ماي بس فصلي طفية نما وقت يقول نما دميني خلاص أف بطارية يمولون يعني
2: طور منع بوي إيه دليفري تنجي ذكرنا
3: أه دليفري تنجي يعني معانين الموثان أف شبو دليفري سنادائني داوي هي دولابنا طبعا يعني دولابنا تبلسين وقت نظام السياريس فريماتي أنا 50 فون بدقار بيشي درداوي يعني تمام
2: بريز محمد شكوتين مثلا زحمتي هي حتى درباسي منطقي دبا
3: زحمتي أقول هي يعني نابري ما مجالي كردستان يتاني السيني سيني مباشر كردستان سوري قامشلو مولوي انا باعتبار انا ريف ابونا يعني شاميجي كم كانوا بوسين نمشان بوسين بوسين كانوا بوسين يعني حسب كده كي مجال عمتي تكفي كده كي مدبينين انه سعر ارزان تريج بو ملت امدين
2: بين بحثه افجم ركابة او فتره داويه دركت او جي تاثير السر حركه بيع وشراء كر
3: طبعا اكيد انا افجم ركانه بخافت في ام جي كي بخافت السر ملت اقول
2: له انا اشكال الباتا انواع الباتا هنك جي مره وان شاف در ناخج اي 1 واي بنزيني
3: اي انا نوع كاي نوع مضاربون نفسه موتور بنزيني بس كهربائي انا او استعمالها من شخص مثل بطاريه او جي حفتين فولت او جي باش مسافه ماشين او جي بطاريه عاديه هاي يعني من تقريبا بيج موتورانين في حرب بيج موتورجي تشون يعني خلق بس نظام في نوعان
2: حرب بيج تشون
3: يك ماي يك مستعمله خوني شخصي ومش بيقدر متين الطريقه تكون يعني سياره بيجي لك عشان مرن ما كان بك السياره ذات كانت نظام كده كده كيف صفين
2: مري راست
3: جا موتور بيجي سهلت موتور بيجي سهلت بيجي تشيت
2: بريز محمد انا بسكليتي كهربي امبراني بين مثلا منطقه مال المحافظه لحسكي خورتين ذكرن اف موديل انه كتشيك جي تيم بسكليتي كهربي ذكرن
3: انا هني جم سيتشار كتشيك انا موتور كهربي دي بين فارق فاتكين وكبول غير فا يعني هذه مشكله ثانيه
2: كسي انا بسكليتي كهربي بكره حطاك جن اصيوي محافظه السرب الطريق بك تقو فاي كينجي شحني وفصلان الشحن فورا في شيء درخن غيري وي تشتك دنهي مثلا
3: نصائح يعني بس آلية شحنة آلية شحنة تاني بس أو تشحنة هنا هبي أنا شحن مثلا ضربي شو صلاح عندهم وقتي قلت صالحين قطعة هنا نظام هنا قطعة هنا نظام هنا وقتي قفا قلت بغيرين أو قطعة نظامي أو قطعة نظامي نما تزبط يعني تخي شحن دي نما تفصلين دي من شحن بفصل يعني أمر نادي شحن إنه بفصل أفجي نقطات مهمة يعني شحن قلت ضربي صالحين لنفسها لنفس رقمي يعني شغل نقول نشغل بس لنفس رقمي داتين سر شحن وشبير هذا يعني إيفاري ورق كاريف وخلاص كل هات مالي وسريع قدين رازي قدين سر شحن سبير رابط بطارينا حمل سكين شو ما نهاتي فصل عندنا يكون شحن صلح عندنا أف مشكلة
2: بريز محمد أنا مثلا ده حالاتي موسمي ده مثلا بارانتي تتعدلين هاك أف مطور يابسكليتي كهربي
3: لا تتعدلين هاك نية بالعكس أنا ما جيكي أنا موسمي وقتي بدو بي اتشلا أم شمسياتي نجبو باران يجيكي أم جبو روتي يجيكي بس حسب أني كم استعمال كده أني كم استعمال نار يعني إيه مستينم أز شمسياتينم شمس سوار دكتور نظامي هم حمايتي جيكي هم جبو باران يجيكي
2: ساعات قلكي خوش ببرز محمد مراد أو جي تاجر كبسكليتي كهربي و اي بسكليتي عادي لباجاري قامشلو ساعات خوش بودا
3: سلام سلام
2: يا اهلا وسهلا صح
3: مبروك سلام
0: برز محمد مراد بحث عفروتنا فان بسكليتاكر وهروهاجي أسعاري وان وأنواعي وان جو جهفكاري مارس سوار كوي

0: گهدارین آرتا وکی گو مدد سپیکا خلکا خوشی آنی سرزمان گو دوان روژا ده بلین گرماهی وی گلکی کی بلند بن جه دوه ده اف بلیا گرماهی نی بلند سپیکریا دل دا جدوی ده ماهانی ده لازم کم روف گلکی کی بالدار بهایی ویجی ها بجبر کو گلک نخوشین گریدایی بروکی چه ده بن هگر ام بحثا دربارو کی بکن دربت شمس بکن نخاسم گاوا یک مجبور به گو دوان ساعت ای گرمی ده جمالی در کبو کار بکه هگر ام بحثا جو ساعت دوازده حتا چار بکن او حر چار بی ساعت هانی گلکی دنیا تیده گرمه فلازم های مروف گلکی جی هبه ایجا گلک جوان کاری وانا دبن رو که ده یه اوایا جا مقاتبون کزی دش بو یوانا لازمه
1: او مقاتبون چاوا یه و یک چاوا خواب پاریزه ریا راست چیه دوان روژین ای گرم ده شخواستی دان تا بری خدا دکتور عبدالرحمن مشو بسپورد نخوشی ای داخلی ده او اجمر بحثاوه یکی بکه کام گهدار بکن
0: گهدارین آرتا نهاب مری دریا تلفونی جگر که لگه دکتور عبدالرحمن مشو بسپورد نخوشین هندورین ده دما تباش به دکتور گلک سپاس جبوی تولیبونات
2: دما و باش به و تماشفانی و باش به و خیم سلامت کرم که
0: گلک سپاس دکتور وان روژا موجا گرمی هیه پلین گرماهی گلکی بلندن ایجا کین او کسین گو بهتر باندور دبن به موجا گرمی ده
2: نها ثاني جبل منطقي يعني منطقه يا حسكه تبدا قدمك عجيب اصالحاتيه ومسمجي هيا وعالمك مش دارفايا يعني يا صدر اسانا ويا حمال ويا يسد عضلات وبالي واكي نشتي لو قالك رجع او ناب واني حراره طاب بالندبي قالك او مشكله بوالي يا الشولانا يا الحديقانا يا المزرعانا يعني حديقه بابنا او قالك حرارتي سرايه بكسي حالو وخاصة يعني هاد العيادة حنجي إسهال بوارد شهد بي يعني خوادنا قرم تخون نباقشا الكولا تخون يعني قصي خو قلكي ناشون خوادنا وطيا خوادنا قرم تبي جو نمزبوطا كهربا نينا آف قلك نينا يعني كولانا تبكي نكا يعني نفاشيد في وقتي أمراض الصيف ديشني قلك هانا يعني أنا عيادة دا قلقينا عيادة دا عيادنا مستشفنا حمو دا قلقينا حمو عادما هما تبدا نخش
0: يك جوان جي أو نخشيا دبيجن دربارو كيه هجر أم بحسا فيك يبكن بمفهومي خوني إيه علمي دربارو كي تشيه وتفرق دناف براوي وإجهادة حراري ديه
2: أب بجنة دربارو كي دربة شمس أب خلكي البطاوكي أنا أب حرارتها وعني زيديك في الليا لذلك في الوقت لذلك اللي تكفي حرارة يا جسم مركز الحرارة ميجيتها يا أو نما كاري استقبالك وك صبابي حرارته طنبيلة هو كاري بجمدين إنسان نما كاري إنسان بجمدين حرارته بلندبي يعني حالك بني حالة إسعافية يعني والعوية قلكي خطرة أفحالك وبمني ساعتها بمني بيت بس حياة كبير غيبو بعد التهاب دماغ شد بي يعني قالك مشكلة جينا جبل خيالي تير بي وحرارة زيادة بي وتعرق نينا خدا نينا اتبي حالة يعني قالك خطرك حوش خطر الحياة لازم مباشر ولا نجم تختول أقرب دكتور أو أقرب مشفى
0: فرق الناف براوي وإجهادة حراري ده هي مش كيجان علي ده بيتر
2: حرارتها عادي ناجهتش لي يا عادي ناقهتش لي دلي مهود غليه مهود نافرشيه نها ضربة شمس مهود فرشيه مهود كبي غيبو بعدا أبنا فرشينينا دل غلان تاني هيا خويدان هيا يا عادي خويدان هيا يا ضربة شمس خويدانينا لعشيكي قرمة وصهرة وخويدانا حرارتا عادي وحرارتا عادي تكالي درماني حرارة بديوا خافت حرارة سيتامول دي كيلون تشلي بوت بديواني وإن خوال حرارتا ونتشكا بس يا ضربة شمس المسجلات عن كارية بدوا خافت حرارة شقة بدي دجي في داخل هناك جبل مركز حرارة مجيدة نكال استجابة بك وحرارة بنزليني تشني دي هنا تشني دي هنا وهو بنزليني نب حرارة عادي ويا درجة شمس قلت مختلفة جهبتو أنا أفجي كان بونا وأفجي كان بونا بس يا عادي ناقي تشلي بس يا درجة شمس شل وسرع
0: إيجاوي مالبات شو تصرفي بك هجر يك جي أندام وينا راستي ضربة شمس هات دربارو كي وش تصرفي بك
2: أيوة أبدلتي مهمة وقتكو تشولي بي يا المال بي مكيفات ما مكيفات نين حرارة طاونا نينا أول شيء تجليوي جيكي جليوي خاصة جلي طيب ويا نايلون تيوا جيكي أهم شيء وتي أعضي بيدكي تي أعضي بيدكي وقول مستشفي بيان جم تخدولها بي سيومي عالقينا شنابي تخافت حرارة بديواني أهم شيء توینا بجم دینی او تا آوی پیدا که او کماداتا چکه بخی قمچکاوی و دستیوی و لنگیوی نسه اولیوی سه اولی چه نامی او گل آوا فاتر نه آوا جمدی آوا جمدی مقبض وعائی نه هل حراره درکوی شرعینا طنگت که نه هل حراره به آوا فاتر بی درجه و نه تقریم 24, 25, 26 ام بلا هادو بي شنطلة جاج يابوزي حراتاي بنزيني و أهم شي تبيني بس ياكي أهم شي بس هي تبيني بس هاكي و تجيني ويجيكي جلي طنك و تجيني تليجي كم فضفض بن بلا مفضفض بن و بلا قطني بن بلا ننايلون بن بلا قطني بن و البس هيكي بي بلا مكيف بدي مكيف نولو مباشر لي بي جبولو حوا قالكي جهده ولو مقبض ويعاي شينا بي لا ادخل فاتشة مزيدة بي بس لا نمت بدي مكيف لي بي ودو بكي ساعتك يدوها ويبتشو حراتاي في بس من نسلي انش دي بكافي ايدم هو كاري خافت حرارة بديدات كاري تشتات بديدة ودر مانيلتي هابا أبد في دناكي بسبب حرارتي ضربت ضربة شمسة نجر سليمة أو فيروس أو تشتي ولوها نعم المسببة الحيوية عاملك الدرفاية مجال درماني التهابة هنا الفيل حبي أبنتين بدواء هنا بيزولا شو اشتك حبي التهابة في دنا في دناكي أبدا عظيم في دكا وإلا بينا بس هيك وتلكي ويجيكا بتو حرارة بنزل وقت بنتي ليكا إذا تكالي تشيش تشيش بكت كالي بكي إذا كاري أهلي بديت كاري مشروب بديت كاري كولاي بديت إذا كاري سوالة بديت كاري تشتاب بديت أما حتى تشلي قلتي خطرة بجرد حالي سعافي قلتي خطرة
0: شخو مني أف ببرسيام ممكن نقو درمان كرنا ويل مالي نبه وحوجدار بقو بري خبري وينا بدن من خوشخاني أفيا كنجية
2: أفنا قو حراطاي بايا نبو بنشلي أفضل إجباري أم سيلو ما جرى بعلقين أم خوينا وينا ام راح يمكن جبل خيناوي تيرا يكو ضرب الشمس بين اشياء بخيناوي تيرا يعني معرضه جلطات على معرضه التهاب صحيح معرضه التهاب دماغ لا يعني انا خشي سكري يعني في حد في ثقه ابي وخن كم قالك ساعتك 9 ساعات في ابي وخن تي بن تي بن قالوا كيف تشك اي عمليه بسيطه عمليه انا حفتي 20 ساعه في ابي حالتي ولو هناك هنا اشاده البواري قصور قلب لا شواد ورمي مدرات الصين او ابيش لا شيء انسان داخل ويناواتي يغبي يعني حالاتنا أنا في حالات مو مشهورة مو تشتي بني قد كجوارة يعني ها شكلي وينا مثلا 400 500 متر في شكلي بياك أهم شيء شكلي بياك ده شو بياك بتشيلنا بخي تخمينا وينا راح نكي أهم شيء تخمينا وينا راح نكي شو مشاكل المستقبل بين الشنب جلطات دماغي وصحي ما صحي بين الشنب بس مستشفى ضروري شوي مستشفى ضروري حتى تسرع تنفس وتسرع نبض شو بعرف شو لوازم دلتخي 120 130 140 ضربات تدخن تنفس شتازن ضربات دقيقه جاري دقيقه سه دقيقه سه جاي تنفس دقيقه قال لك ضربات تدل شي سي حتى صديده بعد ديك صوت حطي حشتي ديك زيديه اف حاله في حاله في تخصص بسكنه ليت النبضاوي كيم كي تنفسيت كيم كي تشكا اوي بديده مويعاتات بديده يعني ام لا حالك اسعاف يا قلت لي لازم تخطوط بس لنا خوش بي و چه عدد بده خوش تکمن لازم تداخل کی؟ دیم بگن هی تدمان دیه ورش تدمان دیه هر به ساعت هیچی همیت سوال دیه داره فکر میکنه تا چه که یاد می تختون نه همه بیش درمانی اما و بیش مطلوب هدی مالی نه نه نه می تختون بس لی نخوش به حتی نصف ساعت حتی و حرارة بیش کمی کمی و بیش نه خلاص می تختش نیم
0: دکتر ایجاد دمسال آها وینیده و خوارنا آویش بوی لاش بتنا خو کافیه یان لاش حوجداری هن املاحن دننجی
2: ام شکل عام ام آوی دو وقتی دنوا ام نا خوانه ده ام لاحب بود نا خوانه ده هنه وقتی سواء ده بخوی وقتی خوانه بخوی وقتی چتا بخوی ندعیت ام لاحوا بدی ده ام دوی حاله ده ام شوارد دم چید کن تحلیلی چید وقتی گو شوارد دیوی کن بین ام جون ام لاحوا کن نفس سیلومی ده ام سیلومت هی ناوی رینجر يعني غير سيما ملح ومختلط والسكري غير هيا بجنا رينجر أملحت ما متيدنا وقت أملح حيونا مضبوط من أم رينجر علقي من شيرا أم بحال إذا أم سيوم جديد إذا نفسه هزار مليا ومشوار جينا عندنا كانت في حال إذا قلت كي مهمة بس حتى متحليها شوية عشان لكن نادنا جبا جاد ناشي في حال إذا وقت يقو بوارا ضربة سمس شير ببوتاسيوم زيدات بي وبوتاسيوم عطي سي ونفا حتى بينج ونفايا وبسر بكثة في تأثير دلتكي دلت ساكنيني ويجا الإجباري أم تحليلها شيكن أم تبقى أم لا حوا وشوارها بالنيدة حتى أم تحليلها شيكن أم نكاري بالنيدة
0: دكتور شو تجي آني سر زمان ازي جاره كدن بجمله دفر عم قالك عمال هنا كسن جو كاري اواهي ددكن لسوكا كاردكن كاري چاندني يدكن شيرتا تجبو يواند فيجا ويدتشيه
2: شيرتا م بلا البطاب كي قالك ينسكن اهم شي البطاب كي قالك ينسكن ابيا ويا دو بلا قالك اظن سواء لا بخون ابقى عصير هنا مع عصير وشير هنا ابنا قالك يبخون ويا دي عصير ابنا جليل هني فرهبن بلا نطنجبن وبلا جليوة قطمي بن ماما يلون بن وبلا قلك البطارة كيجينا مين قال قالك ساعتك ينيب ساعتك مين خبق البطارة يعني السياحات قالك يبن أخوة بين أخوة فلكن هذا بس هناكي وجاك دي غمناك الشولات شغل بلا شولات بشغل عمال فقير دبي خبع عيشين بلا بشغلان بس بنفس الوقت شي دبي هش خوشي هابن هش قرنبوني هابن هش حرارتي هابن هش قاضي هابن هناكي صباحا شغلين خب الصباح وعسلة بكن سلاحان نيلو دا لا محالك وخبره يحينا يعني أو طرقات جوار قال لك يبيسا ووقت الدرمة الشمس إنسان كات يعني زو نايسا أخوة شلون شكا حتى دروجة حتى قو شكي باش دبي يعني زحمتا عاد ساعتك روش كا حتى دروجة حتى باش دبي نشغلي دقيقة وساعتا يا شغلين روجة حتى باش دبي بجبلها هيش خواب وبلا بشغل يعني تمش كلينا بس بطاقات شوار لعنا من وصوالا قال كيف أخو
0: إجا نخوشين كو نخوشين مزمن بوان رهن هجر أم بحسا سكري بكن ضغط نخوشين دل أفانا تشاواد كارن تعاملي بفي موجا قرميرا بكن
2: أمجي نفس عالمات ديا بس أدلي أباوا زيدا بي وصحاوا زيدا بي قالك البس سهب مينن وقالك آفي بخل وسوالا بخون دلماني خون إسلامي بخون هايش تحليلي خوهابي هايش تكري خوهابي شكلها بدل النبي ضغطاوة بدل النبي قصور قلب وانا تشيب بي مشكلة يعني أمنا مدرات عمدنا وام تكي خينا واتيت لبي مشكلة جلتا جو مهمة جوالا يعني أبجي نفسها يديا بس هناكي اهتمام بهتجوالا دبي زاروكا تقول كي بد ندي المطاف كي يري اختيار ندي المطاف كي قل لكي يعني الصبح هاي وعصرها هاي طابقات جوال وانا دي نبات وبلا سوالا قال لكي بخل وبلا جلي مفضفض خوكي وأهم شيء نايلون جليوة النبي وبلا جل جليوة بآلية لو نسبي نبي نبع آلية رجل نبي جبال إيه رش ما صلح حرارة شعت الشمس دكشيني بلا جليوة بسيز خاكي ده نسبي ده بن ويو بيج من تقول لا بلا منذكري بن لا لو نوافع لا لو نيخام قبي
0: دداوية دا دكتور بياما تتشيش بوي قهدارين راديو آرتا دفي جوي ده چاواد كارن تعاملي بخوارنا خوشي ربكن دي جوي ولو قرم ده
2: ساعتا وخوش سر في لقائي وفودي أم بجنا في جماعتي أهم شيء يكهش وهابي وخاصة طامك قالك دجوالة وكهرباء قالك كيما بجبلا مكيفات نسكي مكيفات بين بلا عافي قالك بخير بلا بثهين بين وبلا شغل خبكن بس بلا هيش خواب قالك بطلافك وشبو حرارتي وشعارات جبالة تشيبون قو حرارتا وزيدبو مراجعة تختورك بكن يا مراجعة مستشفك بكن يا أنو أو الوكل بجي تشتي ويقال الجموع أبي قلت يبخون وجيلهم فضفض خواك وجيلهم عيلو خلاك ولا بهاش وهابن وأبى علم تبدا الجو جوله يعني هافينا يا هافينا فكنا علم شيء سوكي علم شيء شوني علم شيء دنا يعني بهاش وهابن وتساق
0: قال لك سباس جبويته دكتور عبد الرحمن مشو بسبوردنا خوشين هندرين ده سباس كوتا دما خدامة ساعتا تقال لك خوشبه
1: أبو شيرتي دكتور عبد الرحمن درباري أو كسي قدرت كفا باروكي وبتايبتكو مجبولة دوان ساعتين زروي وساعتين قرماز زيدا وجبو مسألة يا باراستني

0: بخلكك جخلكين بودكاست عبر دانكا جزيرة أملوا فغريان مجارة مائرو غريدا برنجيا چاندي وزمان سازي ياغو هرما جزيرة ودفرام بي بالكيش زمان تاني ولو نا آلاوك بوجبو تيكليان لي بريك آواد كريا حس كرني ياني زيقبوني دناف خلكين دفريدا دناف آوانيا كان داشخوا تشتن هنا بر بچاوين مينا جنك كوش بيك هاتين عرب لي بزمان سرياني دو آخبا بسر بستي هروهاجي خورتكي ارماني دا ما قولو بكردي دا آخبه تناسناك قو افكس ارمانية اف جيرانتي و اف جيانا هف بش قلك تشتين خوش چيكرن قو دناوا واندا او سينوري اف جبكاتين سوريانا يعني انا اف ارمانا يعني اف كردا اف جش ولو درباز ديكرن تكزيكا قو تويز ماني برامبري خوا ناس بكا وكا قاوكيا قو تكاربي رجيان بكا بارامي
1: شخوي اف با مجارة في خلقه جي بودكاستا بيردان كا جزيري كوش آلي هفكاري مداني صليبا تي پشكش كرن
2: الجزيرة السورية المدن لا تعرف بأحياء فقط ولا الناس بأسماء أو انتماءات هون بالجزيرة الحكاية تعرف بلغات متعددة لكن دائما تروى بلسان المحبة نفسه بهاي الأرض اللي جمعت عبر السنين العرب والكرد والسريان والأرمن وسائر المكونات اختلاف اللغة ما كان أبدا حاجز بل هو كان النافذة اللي عم يطل منا الناس على بعضنا البعض يتعرفوا أكتر ويتقربوا أكتر وأكتر بالجزيرة السورية وبكل المدن من المالكية ديريك لعامودة للدربيسية للقامشلي للحسكة تسمع شابة عربية عم تحكي اللغة السريانية بمحبة وشاب أرمني يتحدث الكردية بعفوية فتعرف أنه التعايش هون تعايش حقيقي ما عم ينكتب بالكتب ولا يقال بالخطب لكن عم يعاش كل يوم بالبيت بالشارع بالمدرسة وبكل تفاصيل الحياة البسيطة يلي هي عم تصنع السلام الجزيرة السورية ما كانت مكان عم يجمع الناس فقط بل كانت ذاكرة حية علمت أبنائها أنه لغة الآخر مية غريبة ما دام القلب يعرف طريقه للقلب واليوم بدنا نسمع لبعض هاي الحكايات هاي الحكاية اللي عم تقول أنه التآخي هو حياة تعاش ولأنه الحكاية لما نحن نسمعها بأصوات أصحابها تطلع أحلى وأحلى خلونا مع بعض نسمع لصوت امرأة عربية السيدة أم داري من سكان قرية الوطوطية اللي هي اختارت وتعلمت وحبت تتحدث باللغة السريانية لغة سكان الضيعة اللي كانت عايشة فيها فصارت اللغة السريانية جزء من وجدانها
3: أنا من قرية الوطوطية امرأة مسلمة سيدة مسلمة وعشت عمري طفولتي بين قريتنا قريتنا السريان طبعا تتميز بأهلنا السريان المسيحية وعشت بينهم واللغة أتقنها يعني كثير كويس طبعا شهادة بحقي والله ييسر له طبعا جاء صار بعده موريس سيدنا موريس شهادة بحقي حتى بالكنيسة وكرموني أكثر من مرة طبعا كتابات ونشروا لي وعملت أكثر من لقاء وأنا والله أعتز باللغة هاي وهاي هي اللغة الأم وأهلنا وعن جد أنا عاشرتها من طفولتي وأنا هلا اليوم يعني مرة عندي أولادي ما شاء الله شباب وعندي عند حتى عندي واحد من أولادي زوجته ولحد الآن أحكي مع أولادي حتى ما ينسوا اللغة السريانية أحكي مع أولادي بالبيت حتى أولادي تعلموا مني السريان اللغة السريانية لأنه أحب وأعتز فيها هي اللغة الأم هي لغة سيدنا المسيح أولادي تعلموا مني ويعني إحنا نعيش بقرية جميلة فيها كنيسة مار شربل ويعني أي شغلة بعيدة عن الجميع إذا عزا يجوا قضوا الواجب نفس ما نحن بعزانا كأنه نحن نفس ما هم. أبوي المرحوم كان طيب الشيخ وأمي والله يطول بعمرها. فتروح قبل كم يوم شلون أهلنا ينزلوا السريان المسيحية على الأعياد، روح تجيب لنا كمان التياب وتجيب لنا لوازم العيد وتجيب لنا ونعايد سوا، يعني نحتفل بعيد أهلنا أكثر حتى والله من عيدنا. وأنا أتقن اللغة السريانية بجدارة وأحبها، لأنه شغلة الإنسان لما يحبها يتعلق فيها وكذا، ولغة بالعكس أنا والله معرفون عن روحي أنا ميقم عدوغ يهنا أوصوتا بعربي لجنب فهموتو هنا أوصريو إلغة أعتز غلبي غلبي إيبا وغلبي إلغة شافرتو هنا غلبي رحملي إلغاتي. وأنا حتى على ولادي اللغة السريانية إنه شلون حتى ما يعني هلأ في كتير من أهلنا السرياني يمكن ما يعرف حتى اللغة، فأنا حتى ولادي حكيهم بالبيت سرياني يفهموا علي وكذا، ما يعني أريد ما تنقرض اللغة بالعكس، يعني أريد أتطور يوم بعد يوم كذا. وفي من جاراتي عنا يجون لعندي يقولوا والله يا بنا إنه أنتي تعلمي ولادنا اللغة السريانية وكذا، قلنا أنا يعني أحبها وكذا فهن ما كتب. وأنا أعتز بهاللغة.
2: بالجزيرة السورية لما يتحدث الإنسان لغة الآخر فهو ما عم ينطق الكلمة، بل عم يقترب من ذاكرة الآخر، من تاريخه ومن روحه كمان. بالجزيرة لغة الآخر أنا لما أتعلمها ما هو فرض ثقافي أو ترف ثقافي، بل هو فعل محبة يومي. هذا الفعل انولد من الجيرة الطيبة ومن الخبز المشترك والفرح اللي دائما يسعى للجميع. وبصورة أخرى من هذا المشهد الإنساني، في عنا شاب أرمني عم يتحدث الكردية بطلاقة، وكأنه اللغة ولدت معه، ولدت معه بالبيت، بالمدرسة، بالشارع، بالشغل، مع الجيران، مع الأصدقاء، لحتى يأكد أنه الانتماء الحقيقي لا تحد اللغة، بل دائما تصنع المحبة والانفتاح. مستمعينا خلونا نسمع ساركيس، الشاب الأرمني من مدينة القامشلي، يلي راح يحكينا ويشارك لنا تجربته.
4: أنا أحكي أغلب لغات منطقة الجزيرة، يعني نقدر نقول الأرمني، العربي، الكردي، السرياني، يعني بس بحسب يعني نسب مختلفة. يمكن أغلب اللغات أفهم بس شوي ألاقي صعوبة بالرد. وتعلمنا اللغات يعني ما حطيت ببالي أتعلم هاللغات يعني، بس هي كانت أنه طالما أنت بالقامشلي يعني أغلبية الموجودين بالقامشلي يعرفوا أغلب اللغات، يعني يمكن من الحارة، من جيران، من المدرسة. يعني أنا الأرمنية والعربية كانت مثلا من البيت للمدرسة للنادي، السريانية من الجيران، ويمكن السريانية صرت أحسن يعني على أيام الجامعة وبعدين بشغل صار في أكثر ممارسة للغة السريانية، وصار أفهم وأحكي بنفس الوقت. يمكن شوي يكون في أخطاء مثلا بين الذكر والأنثى، جمع المفرد، بس مهم الفكرة تصل يعني بالكامل. الكردية كانت يمكن من الطفولة دائما كان أحكي مع الكبار بالعمر بالعيلة، دائما كان نسمع مثلا يحكوا مع أهلنا باللغة الكردية، فإلن دائما كان أسهل أنه يحكوا اللغة الكردية بلخص الكبار بالعمر. فهيك من كتما نسمع أخشي نتعلمنا حتى نحن نحكي كده.

0: صعبة شوي، هي صعبة الواحد يتعلمها، بس في عنا حتى رفقات إنه يمكن ما يحكوا الأرمني بشكل كامل، بس إنه في كلمات المهمة هي الأساسية يحكوا فيها. وهاي إنه كل شعب القامش يرجع، وكل شعب القامش يعرف يحكي أغلبية اللغات الموجودة فيها وتبقى عن ممارسة يعني. فمن المواقف اللي كان تصير إنه نتعلم اللغة الكردية مثلا الزغر، لما مثلا كان روح صناعة مع أبوي، فإنه في الكلمات هدول لازم أعرفهم يعني. هلا مو بس لازم في كلمات لازم اقولها، كمان حتى اللي هن يعني تعرف ايش راح يسالني، حتى اعرف ايش جاوب. فمثلا ابي كان يكون عنده شغل يطلع خارج المحل، فيجي الزبون يقول لي كم علم الكره، فانا كان ارد مثلا والله شو فيجا بي يعني بندي تي يعني، حسب انه في كلمات انه حسب لازم افهم بقايش، وقاعد افكر انه ايش حق ايش قالي مشان اعرف ايش رد عليه. واكثر تطورت يعني كان تصير كثير، لانه تقريبا كل يوم مثلا كان اروح عند بيت ستي هدول، فدائما كانت تقول لي كوري من تنبرشي اشترى شي دينم، كان اقول انا نبرشي ما انا خوازم، بس اروح كان اقول لها انا تشتغل خوازي، ترد تقول لي ناولا صغياتا خديوا بهلا.
1: سمعينا الأكارم، عم نشوف نحن الجزيرة السورية هي رسالة حية، عم تقول أنه التنوع ممكن يكون نعمة، وأنه الاختلاف يقدر يصنع جمال إذا سكنته المحبة. بالجزيرة السورية الناس ما عم يحكوا لغات بعضا فقط، لكن عم يفهموا بعضا البعض، وربما هذا هو المعنى الأجمل للسلام. وهيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بودكاست ذاكرة الجزيرة. كان معكن على المايك داني صليبة، كونوا بخير.
2: كونوا بخير، حركس بخير وسلامت بدفرامة دفرك برنجيلي برا قالك بيكات الفيدك جياني دكن بدهي صلاة وتكارب بيتر بيجا بيتر جي سيدان تفلي ولوجي روج بروج أم دبين حس كرم بيتر دبا آرامي لدفرامة أجرج في آلي دبا أم تمي دبينن قوهية وتبرز غريك تشينبونا.

0: Guhdarê me di destpêka meha Temûzê de hêzên ewlekariya hundirîn û trafîkê bi rêya derxistin tê de ji qedexeya çûn û hatina mîtorên din ning dikin. Li Duvre bi rêya hat guhertin lo di demin destnîşankirî de armanca wan ji xwe ev qezayên trafîkê û aciziyê goşt xelkê re çê dibin hinekî pisînor bikin. Lê heta kî cara de yê welatiyên bajarê deverê pabendî vê bi rêyarê dibin. Gelo şopandinek meydanî heye ji bo tê cîbcîkirin ev bi rêyar ji aliyê xwediyê mîtora yan na.
1: Ji xwe di derbarî vê mijarê de peyamnerê radyo Arta li bajarên deverê rapirsinek di nava xelkê de çê kir. Ji wan pirsîn hetanî kîjan radeyê pabendbûn bi vê biryarê li bajarê wan heyî gelo hin gelo şopandin yan dewriyatê trafîkê cîbcîanîna vê qerarê dişopîne kan bi hev re lê guhdarî bikin.
2: براستی از وقت خورده کی جامودی مه براستی ایم وقت جمع کبازار عمودی ساعت هفت هفت از به حیا هفت ایواری دادید مسموحش می دورات آره هرون ورن کاری وام بیش تکی وام بی گرگ از سوکی شغلم براستی یعنی بیشی هفت قربال غازی ده مثلا وقت بیج نامی نکیم بی براستی
3: از جامودی مه جبو مثلا مطور حطاني حفت يعني ايه كاري بهبش حفت الصباح يعني حفت ايفاري مقبول يعني كاري خوش كاري هيد في وقت بقدينة ش حفتو بيه حفت ايفاري بيه يجاد به بركيفي ايش خور درد كذا ويا ندي ده بو كاري اساسي ايه بك ايش بنداش خور بيتش كي ايش خور سر سبب ايش بو ضرورك اخوة مقبول يعني حي حفت والله التزام ازفين نوعا ما هي انا ذي فتريد هي
4: اش بجاري دير كيما جبر حزرة ماطورة حزر نسبيا هاتية طبقاندن صباح حتى عصر تقريبا دكتي بس وكي دي تحاراتا دشي بشتي مرغبي بدم دنجي ماطورة يدي ناكن وباش يعني دورياتي ترافيكي جي تيرا خوا دورا خود ليزن دقرن ويم خالف هبي دقرن ويرو جيشي مچن دكتي تنقرتن يعني
5: اسش دیر کیمه خود مثلا حضره موتور اری خود طبقه تقریبا سری صد نوت تبعت انا تجاوزات هنا بس تقریبا سری صد نوت موتور ها شو کده نین ایوار هک جارا او جی تجاوزات شن کا چیبن او جی دود خود جی کی ترافیک ها ترافیک در کوی دوریا نظامی و اول ما بتاب خو یاد بده موتور گرتنه
6: اج بازاری در بیسیم براسی اف قراراج بو میتور او سکن اند بو دگو ساعت حش لازم میتور نه حرکت ای ام دنر حیا ساعت وازج میتور درن او دنگی ای میتور زعرانه خوانینه اب دنگی خرد کن و بن بی تو تی درن تین و د شارع فرایر درن براسی ترافیک بک شارع عام سکنن بس اف کس منابین کس دروتی و دی سا براسی نه خواز میتور جار کی بیس سکن اندن هنک جوان شخر پی سبب هنک جوان کاری وان سر سبی حیا بار شخر پی درن کاری خو کاری وان گوندای درن اوتین
7: سيامه جبول حملاج بو قرتنامي توراك ساعات حفته باري بيفي خدي ترافيك من الحاره قشي ناديتيه بالعكس شحفته بيفي جامي توري زعرانه بردبي واقا قرتن هابيجي اي فقير تي قرتلي قاتي شخر يا درمانك يا هاتي تختورك يا هاتي انك خضره بيفي او يا تي قرتن جبرق او يا شارع عامرتي ويدقرن اما شارع افري ترافيك تني لجمع حتى ساعات يا كيف شاب ودنجي مي توري زعرانه وقبري
8: انا من القامشتي بصراحه انا مو مع قرار منع الدراجات الناريه داخل المدينه لانه انا يعني كمواطن شلون بدي اروح على شغلي وممنوع الدراجات الناريه يعني اللي طالعوا من الشغل تبعي بدي احطوا اجار سرابيس وما سرابيس واغلب الاحيان يطلعوا مرات ترافيك دوريات على مشان القرار مشان يطبقوا القرار ومرات ما يطلعوا
1: خو اف بو نرینه هن خلکان له بازار اندوری د دربارې قدخه کرنا میتوران له بازار وان مزیده تر لسرو بریاري ناس بکن می بری خو بدن بازار قامشلو له قلمیه نقيب خالد فريد ج ترافیکا بازار قامشلو سبات بخير به دما تباش به
9: على سر تمام مستعد صباح جيب خير
0: صباح تجيب خير با قال لك سباس بو تو تبلي بوناتا شو وكمل رابر سيني جهدار كر وام دزان غبريار لحمه باجاران قد خيا امي توران جحشت حياه حفته سبهيه لباجار قامشلوش حشت حياني شش اوايا لتغاي ودندري بازار بخدجي بتمامي 24 ساعه انت كارم بيجا تمي اف بريار هيا جبرتش
9: ما مستدديد سبيك ده قد خا كان موتور دركت انه موتور ممنوع كاربينن بشتي غازنه ملت و اليوم كملت كر براسي هفال عني برشاف وأف بريار تعديل كر مثلا من البازار قامش لي نافا بازار ممنوع 24 ساعتا ومتقدم كاركرن
0: و جي بي في ساعت 8 ايواري حياشه 6 صباح ممنوع مطور بين كاركرن للبازار دي جي اف بريار هاتا جوهرتن لنافا بازار وكش بوك هاف يعني
9: خدي ما مستعمل بيجن تقيد 50% هي يعني بيرتني يعني هي فين ملات مرة لي كارب دوريات ما درت كذا سوا اسايج بس سوا ترافيك به اما عم تبينن 50% بيك ناين يعني بينن ديسا ماتور درباسي بازار دب بشتي ساعات مش بيك كار كرن يعني هي بيان مش ملات ما ابو مرة لي كارب دستك بده قوتي عسكري يعني
1: ما وقف بريار در خصوه بيترجبو باجاري قامشلو دو از لقامشلو دنافا سوكي ده من زيده تري 8 ميتورا دنافا سوكي ده ديتيا
9: راست ما مستمانه وانا ما اني سر زمان انو 50% تقيد بوية يجي بيب تقيد نبوية اما دوريات ما درد كوين مطوري قوغ في بريار امجيناين تيگرتين حجز نبه
0: افي قوغ التزامي ناكن وان چدكن
9: هذا ما مستحالي حاضر مطوري واتي حجز كرن
0: بلي بينجي صديانا مطور لجموان يعني
9: راستي چيكي في چيكي مطوري قو قبر يارب جيناني تي سكنا دنت حول قراجة حجزي
0: چقي سيد مينت حجزي دا وكي دنتو پرالوان دي كفن
9: ما مستحالي مخالفات كرمزي يجبر يعني مخالفات كرمزي من الوادخن يجبر ام بيهوين في بر يارب جيبينن يعني يعني ده سقما نأنو بري نأنو مخالفية أم بهين يعني ببر يا رب جيبين
0: ما بس جي قافا قو بري قلق ببلكي تقيد جيبه ترببه أو ميطوري قد كذا حجزي تقيسي الباوت مينه
9: وده ما مستحالي حاضر أم نادنو يعني الجمد مينه أما حياة بريارك تحقي وادرك
0: قلق للجموان أنا
9: راس قلق الجمد
0: بيتري وان ايد هندري سوكيد وقرتن يان اي بشتي ساعت حيشت
9: ما مستا بيتري وان ايد هندري سوكيد شده قو كارتينن ويقو بشتي ساعت حيشت درد كده
1: ما نها دورياتي والكودة كيد سكنن نها لدنگي قو مليه قهدار کرد بيش دوريات بتن الوان كولانن سرکن الوان كولانن فرعي قل لك عاجزيج آلية وان ده چه دبا
9: ما مست خود سپیک دوریات متناوا با بازار کامل هنه دوریات متنقل هنه دوریات پدرت کوین سر حواجز هنه یعنی قدر الامکان ام تحولین گو بازار بغطین اما تزان بازار قامش له بازار کی مزنه یعنی کامل کنترول نا راست انا
0: بله بله بله یعنی دوریات و حاضرن و اف یکایات بری انا گو ام بهوینه بريار بيجو هرتن نظانم هاجر مشتا فيم كرولو بريار هاتشي
9: لا ما مستا دي ما قو دسبيك بريار در كت انو كامل ممنوع بشتي بيها التعديل كرن انو نابا بازاري ممنوع وساعة حشت حيا شاشي صباح
0: يعني وك مشتا فيم دي كنت قيود نزي دا دبي وتشتي قو هنجي دبينن ونوان دقرن وتخن حج زيدة داوي ويقفلك ويقفلك ميطور لجم وچه بن خياي
9: راس ما مستوى والله تقيد 50% دبي و 50% نابي وقت ما قوشم تخوزن دريا كنالا وربيجن انو ام بهبين جملات ما تقيد في برياري الوكل
0: مالي اوه قرتي ويچ بداوي ويچلو بجبوان
9: ما مستحيا قوك بريارك حقي وادرك
0: مع أفد برسي يعني در برسيني دو وقت ما بحفرة لي قهدار كر خياي خلقي در بسيجي نرازينة دبيجي قلكي بابند في برياري نابا هاي وش عالية در بسيجي هاي
9: ما مستحيا ما شحمو باجارة هاي وقت ما شتر قوت يعني دورياتي ما در دكوين اندام دنافا بازاري دهنه
0: ما بس جي دربيسي بچوچكي وعمودة تقايد تكاربيجا باش هي باجار اندن جازن عناكن دربيسي جي بچوكا يك دكار سيطري لسربكا لي خلقي دربيسي جازن عندكن دبيجا يعني او بريار صدي صد ناي جي جي كرن
9: والله هفالا مي شوالا بيجن شوالا مي سرب سيكنن
1: إجا هون وقت ترافيك درباري وي بريارة هاني چي زحمتي تين بشياوة؟
9: ودي ما مستزحمتي وكو مجوار بو تقييد ناب يعني تقييد ناب لون دامي ما 24 ساعة مستنفرن بس بو خاطري بو تقييد بوي برياري ببي
0: دنگك هبود گو از کا چا بکم یعنی خو یای شغلی ویل هندری سوکیه جمر د ویگو از تاکسی کی بگرم حیا شغلی خو از هرم جه شغلی خو از نه کارم جمنا قد د وی از وی دخل گو در دخم گشیل تاکسی ادینم
9: یا ما مستمانه د سپیکا بریاری قد خکرن کامل بو وقت ما جوار گو یعنی اولانی بر چاوا کرن مثلا مناطق محدد وقت بازار نابه
0: بله هیوی دکن چرا سریک به باولو جبر جواندین هر کسی به راستی میتورن دن نگه نعجزیه شید کن و هن کسان جی او بخواه گپا زارو که خواه لسر دردخن و گریدائی یعنی او مسئله یا مادی گو برا به کار خواه دکن ایجا جار جاران گشل بنگوی هف دکه و ایدن وی ابی هر یک با آگری ایدن تیشو تاندن اگر تو تخوازه تشکی بیجا کرم بک
9: آره ولی راست ما مستدشتی تجی گو راست خبر اتیه اما وقت با ما گوت ام بهوینش ملت ما تقیید بوی بریاری بکن بمر آلی کار بن به قوات عسکری را آلی کار بن به ترافیک را آلی کار
1: بن گلک سپاسش بایی تولیبونه تا نقیب خالد فرید جو ترافیک باجار قامش لوت مربو ساعتات خوش به
9: سر چعواه هلا ما مستد
0: ساعت خوش سیدان میبداوی بکن یا هینا اولو
1: بكيفات اي دلدا شخب في اوائي جيم ديگين داويا خلق كاخوني اي روش برنامه ياد سبيكا روشي غالك سباسج بوي چكسي حطاني وي كيلي المقهداري دكر سباسج بوي هفكاري مال كنترولي محمد صالح نبيل سفوك سباسج بو تجي هفكارا من دلدا
0: سباس بو تجي سيدان جبو هفالي ما جبو قهدارا توا اما جبورن قو اما دفجوا بقرن ساعتا وتفدا خوش وي روش باش كوماني دسبي بكاب خاطري وا

0: ابراهيم دبو غير اري سو كنا مري خلي كي تاوري اري جلقاتي وحتي وطنا
1: تاني
0: سلقاتي وحتي وطنا و برد جور فرنوك كونه خاص بي
1: خاص بي
2: زو بار نو بل زاسكي اداري ما يعني
0: اداري راس
2: اما ايش دي سوش خاي مازن بلزن يعني
0: اري اري طبعا ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ما او ملعب مقتلي تشيد بنجي من جمعه كي رياضي كومبلكس مقتلي يا ورزشي شبيه
2: تشتغل
0: جدنا هناك ان شاء الله يعني
1: او نيزك ايش في هول راج بركو ملعب تلفي هولي تنانا
0: ونا ورنا ورا
1: ان شاء الله
0: ما ورنا ورا برده مشخرة بعد
2: المنافسه
0: جبا باري كي مازن سفكر يعني جوا جالي غندوار الرجالات كومن راچيبو بيجي جون را يعني ساعه ون خش ان شاء الله يك و جهاز به هم ور چندا كي دي انا كدين ايدي جي و ان شاء الله پر جهاز به ان شاء
1: الله
2: متابعت كن ايلي شرقي جهاز بينا
0: اري ابورتت خزن سر ملعب يعني في ملعب و هالی غربی و هنگ کشته بو، اونا تی دا ای سال چکنه لی طایره چکنه بذاره. تبروجی آنی هنگ؟
2: آره که هر دن چکنه هم ملعبه که چیچک چکنه زارک تیاب بزن.
0: ایوه.
2: بیست میدران آره زاری سب زاری تیاب بزن. و کل طایره و کل سال جی تیاب بزنه.
0: دبی کو پرسک دقافی ملاد ده ها به بلکی پرس نکرد نجبر کردن. از بر ما با پرس کم. و ملعبی که هنگ و چکری ای توپه ای کرت قدم.
2: آره.
0: قیاسی خود چخاسه.
2: 40 متر 100 متر
0: دري خلي ماك ناتشال الا ناتشال
2: ناتشال 100 متر دريجه
0: اري
2: لانه برنامج عملنا رش مبيدات تم درمل دي شدايت تقول برش چند ما بري ازبر حاضر بنسه او بلدي
0: اري اري
2: ارغو تشال ور ارغو بالي مدام بعد ايش برنامج دركات
0: بس انه شيء تشال ملعبه شيء تقول تشال

0: گهداری ما دیدمه که گوگلگ جوان لی درفتین کار دیگرن کیم کس هنه گو دبن سدما دیدن آوی درفتی. میوانی مری ای رو جی جوانه که گو برامانه که بدو و مبادره که جا دکاره داری دوجه گلگ کسان ده وکه و بویه وکه جی باوریه که جبرگو هول دیده گو ببه وکه پرکه دن آو برا او درفتین کار فرس العمل و کسین گل کار دیگرن. برو پلا خواه درفتین کار بلاو دیکه ای رو امیل سر چیروکا دسپیکا و مبادره هانی که که چاوا او فکره اوه چه بو چاوا کاری بو باندوره که او قاسی باش لجواتی بکه او خورتی چالاگ جی آلان درویشه آلان دمات باش به گهداری من نها آلان بریا تلفونی لگلمنه آلان دمات باش به
1: اوی چه ساغم ماموستن ساغم
0: تبخیر بویا گل لکی سپاسش بوته تبخیر بویا میوانی آرتا آلان
1: وای تسام ما موسات تسام.
0: الان براسی افکاری گوتت که هم مبادره گوته دست بکری تشتکی سکارم بیشم گله کی گرام بهایه. اجازه سکارم بیشم چه او تشتکی گوشت دست به وی کاری کی ولوب که؟
1: الله ما موسات سبب اساسی و رئیسی اینو میدید که چه خورت مال الی منطقه ما اکتشی یعنی مستقفن و خودی شدن و یعنی رغبت جوانه هی بس کس نی جوانه ولو بوجهینه او اینو شغل کی اینو مناسب ببینن. تفهم كل شيء وما مسته. جام خديت إنه كز أز كسيلة توصل النقابة وادة وفرص عمل إيه شيك بقى. تفهم كل شيء وها. وأحس يوم إنه شو ما يعني مثلاً كسرونه كذي شو ما أزولونه كم ذي مبادرهاني يعني أبو مبادرهاني ولو من ناحية شعور بالمسؤولية تجاه مجتمعي مش منطقة مش شيء هو.
0: تشوال سر ويرامان هان كي كار كر بشتي جو أو فكرة هان كي هات وقت بيكد بالا تدي جاوب بتطبق عنجي. تشوال كر.
1: صراحة بلش أول شيء مجروب كسر فيسبوك شيكر بلش أم فرص عمل داخلين وتواصل كشخور تواصل مردمون بالجوار تقول إنه نتشلو سيرة ذاتية خد شيء إنه نتشلو سيرة ذاتية وقويين به ومرتواصل دمون معلوماتي وسجلان بياناتي وسجلان متخصص زوانا بدين فرص عمل إيه مناسب بش اختصاصي وراء ومؤهلاتي ونبس أز بنشرينهم وأز بمشم فين كل شغل
0: تهیوی دکر گو او قاسی ببه وقت جیه هیویش بو گله کسان؟
1: صراحةً یعنی منه ندوقع انو افق باله هنه بلو گله کی که ببه از تخصیام انو وصل وقت بجن مرور الكرام بلو مشه بس از یعنی از فاجئیم انو یعنی اقبال هب و یعنی حسیان انو هنه کنه کچو قورت حسیان انو هنه کنه انو متفکرن انو املک نامه و غیری ولوجی یعنی غیری ولوجی حتی او کسی گو مشغول ولوج واردید مد نشران مثلا وظيفين او شغلين دوي او جاي وشغري بو مشوار ديتيه انه بلشين او شي جوانات شي بو انه غير فكراني او شي بنشرين صفحات اخوه او شي جيكو يعني بو وقت بيجي مبادره كي انه او شي بكم لينزرفيري
0: او درفتين جو او فرص العمل اللي قلت بلادك تشاوا وانا بدست خت تشاوا بواضح هسه
1: وبصراحه افي او قلت بيجي اشتياق شخصي يعني جمع بشكل يومي از صفحات اي توظيفي واز تابعين مواقع خاص فرص عملية منظمات أي قدرات خينين قطاع حكومي قطاع خاص تينكر شو يعني بس اشتياق شخصي صراحة تنجمني وأز أز يعني تابعين صفحاته ومواقعه وأنا قدر المستطاع تحسم سبيب حسم مش بوجز من الشيرين بس كشكي أخور كي بين في دفك نجفي كاني
0: الجوري نرينا تا حيانة ها بلكي تجمرت بلكي تنجمرت بجيش خو أو كسين جبريات كار بدست خست بين حيان هاش مرة وانجيا تقصي
1: صراحة از رقم كيلو دقيقة نظام بس اقبالك قلك ما ظن هي يعني مجرد از داخل ما مستا خلال ساعتك او ساعتها شغل راسا درجي يعني انت بيادر ناخي او على تشقص شيوي
0: اجا او كسين قو برياته ويدر فتا كارش خور بدز دخن بشتي وينال تفا دي قرن سباسياته دي كن تشترد بيجن
1: ما مست بس سؤال أخوي عادف كش كلمات رات دنجي تأخذ
0: مقول أو كسين جو برياته ويدر فتا كار بدس دخينن بشتي جو د شهر دبي كاري هان كدا كار دكن التفة تجرين سباسيات دكن تشترد بيشن
1: صراحة يعني كيف هون قال لك يتي ود بي خسكات شكله جزودة هبايا وانه دبي ثقة عمره مروز زيادة بو انه دخلك ثابت جوانار شيء بو انه كاري من بزوجن أو مثلا قالي أهلي خبكن فتين كل شو
0: ده نرینا تا دو زحمتی گو حری زیاده دی کهوین پیشتیا که چکو خورتی گو نهاوک بیش خورلی کاری که دیگرن او زحمتی حری زیاده چنه؟
1: أول شيء ما مستوى التشتت هي يعني عالم مثلا اختصاص ناس ما كنت شي اختصاصي وانا مثلا ناس ما كنت تخوازن بشغل مثلا أفهي آجد و ترسن جو مقابلة مثلا ترسن مثلا جو مقابلة لغة واني انجليزي ناو قاسي مهارات واني تقني ناو قاسي هنا رواتب هندكن مثلا مقابل جهة الشغل قوتكن هنك جهات هنا مثلا خبرات بين صارة مثلا ونو تخوازن قالك شواغر هنا مثلا وقود بيجن انعدام النقل والمواصلات يعني مواصلات وانات انن ينقل شو موص
0: او پرسګریقا حری زده ګود د نه هاد وګ بده کېم بونا درفتین کار د فرص العمل د او بتایبت جبر چی جبر او مهارت زده ګونه هال جم جوان متن یان جی کار بخو کېم بویا
1: صراحه حرض ما مستحرض سببا يعني كيمانيا شغل هي خاصه قطاع خاص حكومي يعني محدوده وبنفس الوقت جي خورت ماني ګونا خرجن مثلا تشکبرتنه غیر شهاده مثلا يعني ثم مهارات يقولوا عملي جوي تنا تدورات جوي تنا يعني حتى يعني كان مثلا ملف كي بي دي اف نهاني نكار إدارة بكن وشركة جاري طلبات خوازن مثلا شنو محدد في قرضي ناهلا يعني منطقة ما بصراحة محتاج يقولوا تنمية اقتصادية نفس الوقت جي انه جهات انهابن باشا بقولوا بأهلي حتى جاهز من جبا فرص عملي قوارد
0: الان تل قوري خبرتا خواه هگر نها وقبش خواه قلق لما قوه دار دکن هگر تبو خواه زوش شيرتك تيخ دست جوانان دکا جو خورتي گوش خور لکار دگرن هر کسي گوش خور لکار اكي دگره او هگر درفتي خواه وقبه زيده بکن گرق چل جمواه بي چه لسر چه کار بکن چه مؤهلات گرق الجمواه بن هيا گوش کار اكي را باش مؤهل بن
1: ماموستانا اول خطوة انه ناس بکن انه چه تخوازن چه طلب هواي يعني چه حشد كين شطر بابا كارين بشو شغلن حتى مثلا كارين مثلا روجي سر انترنت اختبارات جاني تشيكن سي في قولو قويم بكن تاني خطوة مهارات مثلا حتى دورات مجاني سر يوتيوب ولو يعني وقو بيجي ساعات كي دروجي ده سي في قويم بكن سال خطوة مثلا سي في قويم بكن يعني انجازات يقول شي كري حركة لي سي في خو بحد السينة نبس بركز دين سر مؤهلي خواني علمين وجمع أولو كري وخلاص وخطوات شاراجي كارد مجتمع ده مشاركة بك تطوع بك خلكيب بيني يعني صراحة أقول بيجي نسبة قلتي ما ظنت 90% الشغل شاواتي جناس كرنيتي جاختلاطي
0: جا أو معرفة زي دبي
1: تماما يعني وآخر شيء إنه شاوة إنه جوانا يأس شي نبي يعني يو الشغل مثلا إنه نهات صبر ورا صبر ورا يعني بإصرار ودعاء وصبر وحتى قلت يجي إنه هم تشكي بك بحركة نسكن يعني أما لا أخو يعني قطنك
0: قالك سباس جبوتا وشيرتين تا ألان
1: وايد صعب ما مستعد صعب رحمة اللي وغيتا
0: قهداري ما قالك سباس تبخير بويا ميفاني ما وارتا قالك سباس جبوتا جي بمرابو ألان درويش بريا تلفوني جي باجاري قامشلو

0: قلك سباس جبوة قلك سباس دستو هستي تصاغبة دنجي تلدنيبة بزيدة ترج دنجي تحسكر براستي الفيسترانة هانكي براستي دنجي تزيدة تربالة مكشاند دزاروكاتي أخوده تأقاسي تلسترانة قهدار دكر
1: قالك الاسترانه كيف نار قهدارت وك فقط تيرا شاكرو بيجن استرانه في الكلوري بهتري خو
0: نها دما قلت استرانه كي بيجي حري زيده تتشوا دزانه قوي او استرانه هكا زيده لدنجيتتي
1: انا دنجي ما از بيتر في الكلوري دي بيجم بس قفاز افينيجي دي بيجم از حق ويجي دي دي مستيم
0: تو كه استران بيجي كي دما قلت استران كي دي بيجي هكر افيني به هكر في الكلوري به هستي تا چاوان ها ام هستي ما مدور درن ديت دما قلت دي بيجي هستي تا چاوان باندورا وي استران التجي دي
1: براستي قالك از كيف خوش بم او استراني كيفين از غمجين بم او استراني غمجينيني افينيني
0: نهات حاضر اجمر استراني كيفي جي بيجي تحاضر استرانا قلت تحزك استرانا قلت نهات بالاتده
1: ايال

بكم حيري مي بيدر عتاز ماشكي بيدر ادس بكم ريا ممكاز مسكن باور كاز ناسكن خد استرسم خشاشكي مازن.

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي بلي كيم لكي وبرا كبال وغري مالا بيشونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

وين بجوب ولا كشكيمة في ساني فريزيين، وين بجوب ولا خورتي قديمة شال وشافكيين، وكشكيمة ديلها بكودينو حكاتبه وليب بخورتي.

حقات بي مريم بخوضة بخوضة يا حقات بي من أخوضي مشخورة بالربينة يا وحقات بي من عربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكا

0: جبوها مو هنرمند النمر يكو استران الماء تقفصها سينغا خطا مراسته
1: حسني باغي عادل
2: وشفي شلبي
3: ومرادك مي
4: حسين وخطركي عمري
0: وجبو هم مو هنرمند النمر يكو خزمته هنر واستران المكرن

0: ويدور ويدور أبراد قاعدة بيتر نبي نداري الدنيا إيه ها إيه ها إيه فريدة
1: ويوه على الدنيا بيتر.

0: بيش فريتي قطو يك مامي علي اتمن قال لي وان بفدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويز بكيت سي خلبني بيريكا خدخي توزك بارود هيتا چپي دخيني ادفريني

0: گهدارین آرتا نها بمری دریا تلفونی جگر که لگه دکتور عبد الرحمن مشو بسپورد نخوشین هندورین ده دما تا باش به دکتور گلک سپاس جبوی تولیبونا تا
1: دما و باش به و تماشفانی و باش به و خیم سلامت کرم که
0: گلک سپاس دکتور وان روژا موجا گرمی هیه پلین گرماهی گلکی بلندن ایجاکین او کسین گو بهتر باندور دبن به موجا گرمی ده
1: نها ثانی جبل منطقی یعنی منطقه یا حسکه تبدا گرمك عجيب اصالحاتيه ومسم جهايا وعالم كموج دروايا يعني يا صدر اسانا ويا حمال ويا يسد عضلات وبالي واكن تشتي لو قالك رجع او ناب وانا حراره طاب بالندبي قالك او مشكله بوادي يا الشولانا يا الحديقانا يا المزرعانا يعني حديقه بابنا او قالك حرارتها سرايه وكسي حاله وخاصة يعني هاد العيادة حنجي إسهال بارا تشير بي يعني خوادنا قرم تخون نباقشا يعني كولا تخون يعني قصي خو قلكي ناشون خوادنا نوتيا خوادنا قرم تبي جو نمزبوطا كهربا نينا آف قلك نينا يعني كولانا تبكي نكا يعني نفاشين في وقتي أمراض الصيف ديشني قلك هانا يعني أنا عيادة دا قلقينا عيادة دا عيادنا مستشفنا حمود أجرتنا حمو عادم هما تبدا نخش
0: يك جوان جي أو نخشيات بيجن دربارو كي هجر أم بحثا فيك يبكن بمفهوم إخواني إيه علمي دربارو كي تشيه وتفرقدنا في براوي وإجهادة حراري دي
1: أب بجني دربارو كي دربة شمس أب خلكي البطة عضوكي أنا أب حرارتها وعني زيدي تشليا زيدي تشلي وقتي بزيدي تشلي تكوي حرارة يا جسم مركز الحرارة ميجي دهايا او نما كاري استقبال كي وكا صبابي حرارتي طنبيلا هاو كاري بجمديني انسان نما كاري انسان بجمديني حرارتي بلندبي يعني حالك بجمديني حالي اسعافية يعني والعوية قلكي خطرة اف حالك وبميني ساعتها بميني ببير البي صحايا كري غيبو بعدا التهاب دماغ تشير بي يعني قلكي مشكلة جيرا جبال خويناري تير بي وحرارات زيادة بي وتعرق نينا خويدا نينا ادبي حالي دا يعني قلت لي خطرك حوش خطر الحياة لازم مباشر ولا نجم تختول أقرب دكتور أو أقرب مشفى
0: فرق الناف براوي وإجهادة حراري ده هي إيش كي جان علي ده بيتر
1: حرارتها عادي ناجهج لي يا عادي ناجهج لي دلي مهود غليه مهود نافر الشهي نهاد أربع شمس مهود فر الشهي مهود كبير غيبو بعدها أبنا فرسينينا دلغلان تاني هيا خويدان هيا يا عادي خويدان هيا لا دابا شمس خدانين على شيكي قدمه وصهره وخدانه حرارته عادي وحرارته عادي كاريد الماني حرارته بدي وخافت حراره سيتامول ديكرون تشلي بوت بدي واني وين خوال حرارته وانا تشكا بس هذا الشمس المسجله تاع كانت بدي وخافت حراره شقت بدي دجي في داخل هناك جبل مركز حرارته مجيده نتاع الاستجابه بك وحرارته بنزليني تشني دي هنا تشني دي هنا مو بيت نزليني حرارة عادي ويا درجة شمس قلت مختلفة جهبتو يعني أفجي كان بونا وأفجي كان بونا بس يا عادي ناقي تشلي بس يا درجة شمس شل وسترع
0: يعني إجاوي مالبات تصرفي بك هجر يكجي أندام وينا راستي ضربة شمس هات درباره كي وش تصرفي بك
1: أيوة أبدلتي مهمة واختيقو شولي بي يا المال بي مكيفات ما مكيفات نين حرارة طاونا نينة أول شيء تجليبي جيكي جليبي خاصة جليب طيب ويا نايلون تبع جيكي أهم شيء وتي أعضي بيدكي تي أعضي بيدكي وقول مستشفى بيان جم تخطولا بي سيومي عالقينن شنا بتخافت حرارة بديواني أهم شيء تبينا بجم ديني وتعضي بيدكي وتكماداتا شيكي بيخي قمتكاوي ودستيوي ولنجيوي مثل أوليوي سأولي شنا بي وقال أعضا فاتر نا أعضا جمدي أعضا جمدي مقبض وعائية ناهل حرارة دكاوي شرعينا طنقت كي ناهل حرارة بي أعضا فاتر بي درجة منا تقريبا 24 25 26 أم بلا هادو بي شنطلة جاج يا بوزي حرارة طيب نزيني وأهم شي تبيني بس ياكي أهم شي بس هي تبيني بس هاكي وتجيني ويا جيكي جلي طنق وتجيني تليجي كي مفضفض بن بلا مفضفض بن وبلا قطني بن بلا نايلون بن لا قطني بن والبس هيك بي بلا مكيف بدي مكيف نوله مباشر لي بي جبوا له هواء قالك جهده وله مقبض ويعاي شيء نبي لا ادخل فاتشه مزيده بي بس لا نبي بدي مكيف لي بي ودو بك ساعتك يا دوا وبتشو حرارتها في بس من نفسي ايش اللي بتسوي اذا هو كاري خافت حراره بدي ادات كاري تشتات بدي ادات ودرمان التهاب أبد في دناكي أبسر بحرارة ضربة شمسة نجر سيما أو فيروس أو تشتيولوها نعم المسببة حيوية عاملك الجنبايا نجر درماني التهابة هنا الفيروس حبي أبنطين بدواء هنا بيجر عشب اشتك حبي التهابة في دناكي في دناكي أبدا عظيم في دكا وإلا بينا بس هيك وتلك ويجيكا بتحرى غيب نزل وقت بنتي لي كانت إذا كانت تشيش تشيش بكت كانت بكي إذا كان عظيم بديت كان مشروب بديت كان كولا بديت إذا كان سوالة بديت كان تشتا بديت أما حتى تشلي قلت خطرة بجرد حالة إسعافية قلت خطرة
0: شخو مني أف ببرسيا ممكن نقو درمان كرنا ويل مالي نبه وحوجدار بقو بري خبري وينا بدن من خوشخاني أفيا كنجية
1: أفنا قو حرارتاي بايا نبو بنشلي أفضل إجباري أم سيرو ما جرى بعلقين أم خوينا وينا رحن كن جبر خويناوي تيلا يقو درب الشمس بيلا تشير بخويناوي تيلا يعني معرضة جلطاتا را معرضة جلتهاب سحايا را معرضة التهاب دماغ را يعني أنا نخشي سكري يعني في حال إيز دقاء عبي وخن كما قالك ساعتك دس عطا دفاء عبي وخن تيبن نتيبن غارو كيب جوشكن إيه عمريو عن بصن عمريو عن حفتي حشتين صالة في أبي حالة تيولو هناك هنا إشاء دلبواني قصور قلب لا شواد ورمي مدرات عند الصين أو أبيش لا شيء إنسان درخن ونواتي يغبي يعني حالات هنا في حالات هم مشهوره مو تشتي بني قد كجوار انا شكلي هنا مثلا 400 500 متر شكلي باكي اهم شيء شكلي باكي تشكو باكي بتيلو ما بخي خمينا راح انك اهم شيء خمينا راح انك شو مشاكل المستقبل بين الشنب جلطات دماغي صحايا ما صحايا بين الشنب بس مستشفى ضروري مستشفى ضروري حتى تسرع تنفس وتسرع نبض شو بعرف شو لازم تدخل 120 130 140 ضربات تدخن تنفس شتازن ضربات دقيقه جاري دقيقه سه دقيقه سه جاري تنفس دقيقه قال لك ضربات تدل شي حتى صديده بعد ديك صوت حطي حشتي قلك زيد يا اف حدا في حاله في تخصص بسكنت ليت النبضاي كيم كي تنفسي كيم كي تشكا عظيم بديده ويعاتت بديده يعني ام لا حالك اسعافيه قلك لازم تخطوت بس لنا خوش بي وتش عدد بده خوش تكمن لازم تدخلك دي مقال هي الدرمانة دي مرشي تدرمانة دي حرار بيساتي هجي عبيتي سوالة دي دا في كمالاتا شيكي يعني بي تخطون لا اما بيش درماني ابا وبيش مطلوب هادي مالي لا انو لا بي تخطون بس اللي نخوش بي حتى نسعة سيسعة حتى وحرارة بنشيكي كمان ومشي ندخلها بدو تشكينا
0: دكتور إجاد دمصالة آها بيني ده وخوارنا آفيج بوي لاش بتنا خو كافية يان لاش حوجداري هن أملاح دننجي
1: أم شكل عام أم آفيج وقتي دنوا أم ناف خواني ده أم لاح بو ناف خواني ده هنا وقتي سواء ده بخوي وقتي خواني بخوي وقتي شتا بخوي ندا عيت أم لاح وابتي ده أم دوي حالة ده أم شوارد للدم شيت كن تحليلي شيت وقتي قو شواردي وكين بين أمزون أم لاح وابتي ناف سيلومي ده أم سيلومك هي نافي رينجر يعني غير السيما ملحي مختلط والسكري غير هيا بجنة غنجة أملاح تمام تيدنا واختيقو واختي أملاح حيونا مضبوط من أم رنجة دعلقي من الشيرة أم بحالة ده أم سيوم جديد نيدا نفسه هزار مليا ومشوار جينار دنا كانت بحالة ده قلكي مهمة بس حتى امتحليا شوارد عشان لكن نادني جبا جاد ناشي بحالة ده واختيقو بوارا ضربة سمس شير بي بوتاسيوم زيدات بي وبوتاسيوم عطي سي ونفا حتى بينج ونفايا وبسر بكتا بتأثير دلتكي دلت ساكنيني ويجا الإجباري أم تحليلها تشيكن أم دولها أم لا حواء وشواتها بالنيدة حتى أم تحليلها تشيكن أم نكاري بالنيدة
0: دكتور شخو تجي آني سر زمان ازي جارك دن بجملة دفرة ما قل لك عمال هنه كسين قو كاري آواهية ددكن لسوكا كار دكن كاري چاندنية دكن شيرتا تجبو يوان دفيجا ويدا تشيه
1: شيرتا مي بلا البطاب كي قل لك ينساكنين أحمشي البطاب كي قل لك ينساكنين أبيا ويا دوا بلا قلنا كي عظم سواء لا بخون أبقى عصير هنا وما عصير وشير هنا بلا قلت بخون ويا دي عصية بلا جليوة هني فرهب بلا نطنك بن وبلا جليوة قطني بن ننعيلون بن وبلا قلت البطار كي جينا مين قلنا قلنا ساعتك كي نيب ساعتك مين خبق البسرة كي يعني السياحات قلنا كي بنخوا بلا خوا فرق هذا بس هنا كي وجاك دي غمنا كي الشولات شغل بلا شولات بشغل عمال الفقير دبي خوا بعيشين بلا بشغلان بس بنفس الوقت شيء دوي هاي خوشي هابن هاي جرموني هابن هاي حرارتي هابن هاي عاضي هابن احنا كي صباحا شغلين خب الصباح وعسلا بكن سلاحا نيلو دا لا محالك وخبري حين يعني او طرقات جوار قال لك بيسا ووقت الدرمة الشمس انسان كات يعني زو نايس الخوا شلون شو حتى دروزا حتى جو شكي باش دبي يعني زحمته عاد ساعتي روش حتى دروزا حتى باش دبي نشغل دقيقة وساعتها يا شغل روجا حتى باش دبي مش بلا هيش خواب وبلا بشغل يعني تمش لانينا بس بطاقات شو بلا نمن وسوالا قال كيف اخو
0: إجانا خوشين كون خوشين مزمن بوان رهن هجر ام بحسا سكري بكن ضغط نخوشين دل افانا تشاواد كارن تعاملي ببي موجا قرميرا بكن
1: أوجي نفسه عالمة ديا بس أدي أباوا زيدا بي وسهاوا زيدا بي قالك بس سهب مينين وقالك عافية بخون وسوالا بخون دل مالي خون إسلامي بخون هايش تحليل خواها بي هايش شكلي خواها بي شكلها بدل نبي ضغطاوا بدل نبي قصور قلب وانا شيء بي مشكلة يعني أمنا مدرات أم دلنا وام تكي خينا واتير بي مشكلة جلتا جو مهمة جوالا يعني أوجي نفسه يديا بس هناك اهتمام بتجوالا دبي زاروكا بيقول كي بدنا ندي المصارف كي يختيار ندي المصارف كي يقول لك يعني الصبح هاي وعصر هاي طابقات جوال وانا دي نبات وبلا سوالا قال لك يبخل وبلا جلي مفضفض خوكي وأهم شيء نايلون جلي هذا النبي وبلا جل جلي واب آلي لو نسبي دبي نبع آلي رجل دبي إشبال إيه رش مصل حرارة أشعة الشمس دكشيني بلا جلي واب سيز خاكي دبي سبي دبي ويو بيج من دول لا بلا من ذكري من لا لو نواف لا لو نيخ عمق بي
0: دداوية دا دكتور بياما تتشيش بوي قهدارين راديو آرتا دفي جوي دا چاواد كارن تعاملي بخوارنا خوشي ربكن دجوي ولو قرم دا
1: ساعتا وخوش سربي لقائي وفودي أم بجنا في جماعة أهم شيء يكهش وهابي وخاصة طامك قالك دجوالة وكهرباء قالك كيما بجب لا مكيفات نسكي مكيفات بين بلا عافي قالك بخير بلا بس هين بين وبلا شغل خبكين بس بلا هيش وهابي قالك بطلافك وشبو حرارتي وشعارات جبالة شبون قو حرارتا وزيدة مراجعة اختورك بكن يا مراجعة مستشفك بكن يا أنه أو الوكل بجي تشتي ويقاي الجموة أبي قلت كي بخون وجيل فضفض خواك وجيل عيلو خلاك لا بهاش وهابن وأبى علم تلقى

0: دبن هنا كيبسي نور بكن لحتى كجارة دي ولاتين باجارة دفري بابندي في برياري دبن قالوا شوباندنك ميداني هيا جبو تجيب جيكرن اف بريار جعليه خود يمي تورا يانا
1: شخود درباري في مجاري ده پيامنه دي راديو ارتا لباجارن دفري را پرسينك دناوا خلقه ده چكر جوان پرسين حطاني كجان راديه پابندبون بوي برياري لباجاري وان هي قلو هن قلو شوپاندن يان دوريات اترافيكي جيب جيانينا في قراري دشوپينه كان بهفره لي گهداري بگن
2: براستی از وقت خورت کج عمودی مه براستی اموق جمع کبازار عمودی ساعت هفت هفت صبح یا هفت ایواری دادید مسموحش می تورات آره هرون ورن کاری وام بیش تکی وام بی گرگ از سوکی شغلم براستی یعنی بیشی هفت قربال غازی ده مثلا وقت بیج نامی نکیم بی براستی
3: از عمودی مه جبو مثلا مطورة حطاني حفت يعني ايه كاري بيهبش حفت الصباح يعني حفت ايباري مقبول يعني كاري خوش كاري قهيد في وقت بقادينة اش حفتو بيبي حفت ايباري بيبي يجاد بي بركيفي ايكش خورد ارد كذا ويا امنت ايدي بو كاري اساسي ايك بك ايكش بنداش خورد بيتشكي بيبي ايكش خور سر سبب ايش بو ظاروك اخوة مقبول يعني حي حفت والله التزام ازبين نوعا ما هي انا دي فتريد هي
4: اش باجاري دير كيما شبر حزرة ماطورة حزر نسبيا هاتية طبقاندن صباح حتى عسرة تقريبا دكتي بس وكي دي تحاراتا دي شي بشتي مرغبي بدم دنجي ماطورة يدي ناكن وباش يعني دورياتي ترافيكي شي تيرا خوا دورا خد ليزن دقرن ويم خالف هبي دقرن ويروشي شي مچن دكتي تنقرتن يعني
5: أسس جير كيما خدي مثلا حضره ماطوري اري خدي طبقه تقريبا سري صاد النوط تبيت انا في تجاوزات هنا بس تقريبا سري صاد النوط ماطور ها شو كده نين ايفار هك جارا او جي تجاوزات شن كا تشيبن او جي دو خدي جي ترافيك هاكو ترافيك دركبي دوريا نظامي وفا ما بتعرف خدي بده ماطوره قرتنا
1: اج باجاري در بيسيم براسي في قراراج بو ميتورا وسكن عند بو دغوش ساعات حش لازم ميتور نحرك اي ام دينار حيا ساعات وازج ميتور درن ودنجي اي ميتور زعرانه قوانين اب دنجي خرد كن وبن بيت توتي درنتين ود الشارع فرعي درن براسي ترافيك بك الشارع عام سكنن بس اي فعل كس منابين كزروتي ودي صار براسي بناخذ ميتور جاركي بسكن عند هناك جوان شقربي سبب هناك جوان كاريوان سرس بي حي بالي شقربي درن كاري خا كاريوان غنداي درن وتين
6: سيامه جبو حملاج بو قرتنامي توراك ساعات حفته باري بيفي خديت ترافيك من الحاره قشي ناديتيه بالعكس شحفته بيفي جامي توري زعرانه بردبي واقا قرتن هبيجي اي فقير تي قرتلي قاتي شخور يا درمانك يا عتي تختورك يا عتي انك خضره بيفي او يا تي قرتنج برق او يا شارع عامرتي ويدقرن اما شارع افري ترافيك تني لجمع حتى ساعات يا كيف شاف ودنجي مي توري زعرانه وقبري
7: أنا من القامشتي بصراحة احنا مو مع قرار منع الدراجات النارية داخل المدينة لأنه أنا يعني كمواطن شلون بدي أروح على شغلي وممنوع الدراجات النارية يعني اللي طالعوا من الشغل تبعي بدي أحطوا آجار سرابيس وما سرابيس وأغلب الأحيان يطلعوا مرات ترافيك دوريات على بشان القرار بشان يطبقوا القرار ومرات ما يطلعوا
1: شخوا اف بونارينه هن خلکان لباجارن دورید درباره قده خکرنا میتوران لباجارن وان مزیده تر لسر وی بریاری ناس بکن میبری خوا بدن باجاری قامشلو لگلمی نقیب خالد فرید جه ترافیکا باجاری قامشلو سبات بخیر با و دمات باش با
8: هلا سر جوان خوستا سباو جیب خیر با
0: سباتا جیب خیر با گلک سپاس شبوتا و تبلی بوناتا شخوا وکمل راپرسینی گهدار کر و امدوزانن گو بریار لحمه باجاران قد خيا آمیتوران جحیشت حیا حفته سبهیه لباجار قامشلوش حیشت حیانی شش آوایا لطاقای و دهندره بازار بخودجی به تمامی 24 ساعتان تکارم بیجه تمی او بریار هیا جبر چه؟
8: ما مستد دید اسپی که ده قد خواه که مطوره درکت انو مطور ممنوعه کاربینن بشتی گازنه ملت و قليم قوم ملت كر براستي هفال آني برچاف و او بريار تعديل كر مثلا مبل باجار قامشلي نافا بازار ممنوعه 24 ساعتا و مطبقين كار كرن وجبه بجي ساعات 8 ايواري حيا 6 صباح ممنوع المطور بين كار كرن
0: للبازار دنجي اف بريار هاتا جوهرتن لنافا بازاري وقش بوب وكهف يعني
8: خده ما مستعمل بيجن تقيد 50% هي يعني بيرتن يعني هي بين ملات مرالي كاربه دوريات مدد كبه سيوا اسايش بسيوا ترافيك به اما عم تبينن 50% بيك ناينن يعني بينن ديسا ماتور درباسي بازار دبه بشتي ساعات مش بيك كار كرن يعني هي بيان مش ملات ما ابو مرالي كاربه دستك بده قوتي عسكري يعني
9: ما واقف بريار در خصو بيترجبو باجاري قامش لو دو ازل قامش لو دنافا سوكي ده من زيدة تري 8 ميتورا دنافا سوكي ده ديتيا
8: راست ما مستمانا فانا ما اني سر زمان انو 50% تقييد بويه يجي بيب تقييدنا بويه اما دورياتي ما درت كوين مطوري قوغ في برياري بجيناين تيگرتين حجز دبه
0: افي قوغ التزامي ناكن ونشدكن
8: خدي ما مستحالي حاضر مطوري واتي حجز كرن
0: مبالي بينجي صديانا ميتور لجموان يعني
8: راستي چیکے وے اچیکے مطوری کو قبر یار جنانی تے سکنا دن حول گراجا حجزی
0: چ قیسی دمینت حجزی دا وکی دن تو پرلوان دی کیون
8: ما مست مخالفات رمزی اجبر یعنی مخالفات رمزی من واد خن اجبرم به وین وی بر یار جی بینن یعنی دسگما نانو پرے نانو مخالفیہ ام به وین یعنی وی بر یار جی بینن
0: ما بس جي قافا قو برا قال قال لك ببلكي تقيد جي بيتر ببا او ميطوري قد كذا حج زي تقيسي الباوت مينة
8: وده ما مستحالي حاضر ام نادنو يعني الجمد مينة اما حياة بريارك اما حياة بريارك تحقي وادرك
0: قال لك للجموان انا
8: راس قال لك الجمد
0: بيتري وان ايد هندري سوكيد وقرتن يان اي بشتي ساعات حيشت
8: ما مستبه تري وايد هندري سوكيد شده قو كارتينن وي قو بشتي ساعات حيشت دارت كده
9: ما نها دورياتي والكودة كيد سكن نها لدنجي قمالي قهدار كرد بيش دوريات بتن الوان كولان سركن الوان كولان فرعي قل لك عاجزيج آلي وان دا چه دبا
8: ما مستاج خود سبيك دورياتي متناغة بازار دا كامل هنه دورياتي متنقل هنه دورياتي بيدر تكوين سر حواجزة هنه يعني قدر الامكان ام تحاولين انقو مباجار بغطينه اما تزان بازار قامش لي بازار كي مزنه يعني بكامل كنترول ناب راست انا
0: بله بله بله يعني دورات دورياتي وحاضرن واف يا كايات بري انا جو ام بهيفينا بريار بي جوهرتن نظام هاجر ما شتا فهم كرولو بريار هاتشي
8: لا ما مست دي ما جو دس بيك بريار دركت انه كامل ممنوع تشكي بها حتى على ديل كرن انه نافا بازار ممنوعه وساعات حشت حياة شاشية صباحة
0: يعني وك وك مش تفهم دي كنت قيود نزي دا دبي وتشتيقو هونجي دبينن ونوان دقرن وتخن حج زيدة داوي ويقفلك ويقفلك ميطور لجم وچه بن خياي
8: راس ما مستوى والله تقيد 50% دبي و 50% نابي وقت ما قوشم تخوزن دريا كنالا وربيجن انو ام بهيبين جملتي ما تقايده في برياري الوكل
0: مالي افي قرتي ويتش بداوي ويتشلو بجبوان
8: ما مستحيا قوك بريارك تحقي وادرك
0: مع افدو برسي يعني در برسيني دو وقت ما بحفره لي قهدار كر خياي خلقي در بسيجي نرازينا دبيجي قلكي بابند في برياري نابا هاي وش عالية در بسيجي هاي
8: ما مستحيل ما شحم باجارة هاي وقت ما شتر قوت يعني دورياتي ما در دكوين اندام دنافا بازاري دهني
0: ما بس جي ما بس جي دربیسی اپچو چکے و عمود تقاید کار بیجا باش ہے باجار اندن گازن آناکن دربیسی اچی اپچو که یک دکار سیطری لسر بکے لی خلکی دربیسی گازن آندکن دو بیجا یعنی او بریار صدی صد نای جی جی کرن
8: والله والا می شوال آر بیجن انشاءاللہ می سر بسکنن
9: اجاهون وقت ترافیک درباری وی بریار آنے چی زحمتی تین پیشیاوه
8: وده ما مستزحمتي وكما مجوار قو تقييد ناب يعني تقييد ناب نون دامي ما 24 ساعة عم استنفرن بس بو خاطري بو متقيد بفي برياري ببي.
0: دنگه کبود گو از اکا چا بکم یعنی خویای شغلی ویل هندره سوکیه جمرد وی گو از تکسی که بگرم حیا شغلی خواه از هرم جه شغلی خواه از نکارم جمنا قده دوی از وی دخلی گو دردخم گشیل تکسی آدینم
8: یا ما مستمانه دستوی که بریاری قد خکرن کامل بو وقت مجور گو یعنی اولانی برچعبا کرن مثلا مناطق محدد وقت بازار نابه
0: بله هی ویدکن چاره سریک به باولو جبر جواندیان هر کسی به راستی میتورند نگه نعجزیش شد کن او هن کسان جی او بخواه گپا زارو که خواه لسر دردخن و گریدائی یعنی او مسئله آمادی گو بر را به کار خود کن ایجا جار جاران گشل بنگوی هف دکه و ایدن بی ابی هر یک با آگری ایدن تیشو تاندن اگر تو تخوازه تشکی بیجا کرم بک
8: آره ولی راست ما مستدشتی تجی گو راست خبر اتیه اما وقت بو مگود ام بهوین جملت ما تقیید وی بریاری بکن بمر آلی کار بن به قوات عسکری را آلی کار بن به ترافیک را آلی کار
9: بن گلک سپاسش بایی تولی بونا تنقیب خالد فرید جو ترافیک باجار قامش لوت مربو سعدات خوش به
8: سر چعواه لما مستد
9: سعد خوش

0: وي سليم بحينان وشمان ويو
1: إيجا شبان هي ودو شبان هي
2: أري أري أري

فديد كدوش مار بكي أذقي زاكي بارت فز آجود بري خدا مالي كالشا صالحا غاج اسم آذي تكابي شاويشو أم باشي لسر ماستو قيما غني فيني بشكي سري صبي دينو بالا خدا أفسيرو قد ياهي.

ويلا سعد خوش بيه.

0: فإذا ترينكر وبلاخوة كي تشابلت كبينش هفدول شينن وصر رقم عم بمر تشتغلن أو صر بلامة
1: آيا دما قم دبيجن تنسيقة شاهية يعجي سيرانا تنه يكس دما قو قهدار تكي ولو أو كيف خوشي أو آلية خوش أمكارن بيجن أو خالة سبيد بينا لأهو أو خالة رشي جا آلية في كاري دي تشي بتايبت أو زحمتية قد كيف بيشيات دي توكا كتشك جوان تدفي بشاهان كي دي كار دي كي زحمتية تشنا
0: براسي أنا من يعني ملت بشكل عام قد بيجن نتباني هائي دبينن كني مرد بينن أو رنجي هاند بينن كيف عمرد بينن أما نابل أو ساعتي دريج دماغ وأستيد كاردكين دماغ استيد أزرانا كيفم ضغط المتشيد ب جرناجي از مسؤول مسرقلك تفاصيل هذا نفس هذا ميدا فأنا شاشتي كبشوك تشيد احتمال تعدل شغلي كامل بك يعني مرجي إلا ما مرايا جانا التعب بس الكوري ويتعب ما دوي تشاوه شهيات الدس بيبكي دوي تبكينا الخلقيرة يعني زبيج مقف زحمة ياك خيك نابينا
1: بشتي گو هون بداوي ديگن او حرچت شتي گوگ بمرو تعبا خو پير داتين مرو تخوازه وك انجامك خوش بدس مرو كوينو لوي جا او دما گو تعبا كما زنت پير دي بينه و بشتي گو او شهيات خلاص دي بيت چوا زاني گو حمو او كچو جني گو تيت بش دار بون تيت كيف خوشن بريا چه بريا وا پستي گو بلا دكن يان جي كيف وان اد دي هندري وي سيراني دي يان شهيه دي
0: براسي نسر بوستني ونسر وقت بيجيج مرتاغات شيتكن از طريقات من مختلف هي وقت بيجن از جوان ملاحظات شيتكن از داتين نسر طاولي جمر ملاحظي خداتينن يعني بشتي شاهيا ما خلص بيا رحلة ما خلص دبي از بوان رودني مثلا از بيجن كا يعني شو ملاحظي وهنا اهو لو دمتكن كيف خوشن يعني
1: هيما تا بتايبت جبوه كتو جنين قو بشدار دبن چيه اگر رسکارم بیشم و شاشتیگ به اگر چک جالیه وان ده چه ده به جالیه ته ده به جالیه ری ده به او پیامات ته جبو وان که چوجنام به تایبت چیه
0: براستی تشتک از گل کی جاز زم دما کو جنی ما مردت کوین ان وقت بیشن التزامی بوقت ناکن جارنا او پاقجی او زحمت یا حری از بینم تکاری خودن و پاقجی یعنی
1: گل کی سپاس جبو تا آیا
0: سپاس
1: سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپ

0: گهداریم دیدم که گوگلک جوان لدرفتین کار دگرن کیم کس هنه گود بین سدما دیدن آوه درفتی. میوانی مری ای رو جی جوانه که گوبرامانه که بدو و مبادره که جا دکاره داری دوجه گلک کسان ده وکه و بویه وکه جی باوریه که جبرگو هول دیده گوبه با وکه پرکه دن آو برا او درفتین کار فرس العمل و کسین گل کار دگرن. برو پلا خواه درفتین کار بلاو دیکه ای رو امیل سر چیروکا دسپیکا و مبادره هانی که که چاوا او فکره اوه چه بو چاوا کاری بو باندوره که او قاسی باش لجواتی بکه او خورتی چالاگ جی آلان درویشه. آلان دمات باش به؟ گهداری من نها آلان بریا تلفونی لگلمنه آلان دمات باش به؟
1: آی چساقم آموتن ساقم
0: تبخیر بویا گل لکی سپاسش بوته تبخیر بویا میوانی آرتا آلان
1: وایت سام و موسیت سام.
0: الان براستی افکاری گوتت که هم مبادره گوت دست بکری تشتی که اسکارم بیشم گله کی گرام بهایه. اج اسکارم بیشم چه او تشتی گوشت دست به ویکاری کی ولو بکه.
1: الله ما موسیت سبب اساسی و رئیسی اینو دید که چه خورت مال لی منطقه ما اکثر فی یعنی مستقفن و خودی شدنه و یعنی رغبت جوانه هی بس کس نی جوانه ولو بوجهینه او اینو شغل کی اینو مناسب بینن. تفهم كل شو ما مسته. جام خديت إنه كز أز كصيلة توصل نقابة وادة وفرص عمل إيه شيك بك. تفهم كل شو؟ وأحسيام إنه شو ما يعني مثلاً كسرونه كذي شو ما أزولونه كم ذي مبادرهاني يعني أبو مبادرهاني ولو من ناحية شعور بالمسؤولية تجاه مجتمعي مش منطقة مش شو.
0: تا چوال سر وی رمان هان کی کار کرد پشتی گو او فکری هان کی هات و بیکد بالا تدی جاوب به تطبقان جی. تا چوال کرد.
1: صراحة بلش أول شيء ما جروب كسر فيسبوك شيكر بلش أم فرص عمل داخلين وتواصل كش خور تواصل مردمون بالجوار دقت إنه نتشلو سيرة ذاتية خوتشيت إنه نتشلو سيرة ذاتية وقويين به ومرتواصل دمون معلوماتي وسجلان بياناتي وسجلان متخصص زوانا بجين فرص عمل إيه مناسب بج اختصاصي وراء ومؤهلاتي ونبس أز بنشرينهم وأز بمشم فين كل شباب.
0: ده هیوی دکر گو او قاسی ببه وقت جیه هیوی اجبو گل کسان؟
1: صراحتاً یعنی منه ندوقعانی انو افق بالانی بلو گل کی که ببه از تخصیام انو وصل وقت بجن مرور الكرام بلو بمشه بس از یعنی از فاجئیم انو یعنی اقبال هب و یعنی تحسیان انو هنی کنه کچو قورت حسیان انو هنی کنه انو متفکرن انو املک نامه وغیری ولوجی یعنی غیری ولوجی حتی او کسی گو مشغول ولوج واردید مدنشران مثلاً وظيفين أو شغلين دوي أو جاي وشغلي جو مشوار ديتيه إنه بلشين أو شيء جوانا شابو إنه بس فكراني أو شيء بنشرين صفحات إخوة أو شيء جيكو يعني بو وقت بيجي مبادراكي إنه أو شيء بكم ينزل فيري.
0: أو درفتين جو أو فرص العمل جو تبلع دك تتشوا وأنا بدست تخت تتشوا بواضح حس.
1: وبصراحة أفي وقت بيجي اجتهاد شخصي يعني جمع بشكل يومي أز صفحات إيه توظيفة واز تابعين مواقع خاص فرص عملي منظمات ايقو دات خينن قطاع حكومي قطاع خاص تنكر شو يعني بس اشتياق شخصي صراحة تنجمني واز از يعني التابعين من صفحاته ومواقعه وانا قدر المستطاع تحسن سبيب حسن بس وقوز من الشيرين مز اتشكي اخور كي بهن في دفكن جبيتش كاني
0: لگوری نرینا تا حیان ها بلکی تجمارت و بلکی تنجمارت بجیش خواه او کسی گوبریات کار به دست خسته بن حیان هاجمارا وانگیا هیچ قاسی
1: صراحة از رقم كيلو دقيقة نظام بس اقبال كي قلك ما ظنها يعني مجرد از داخل ما مستا خلال ساعات كي او ساعتها شغل راسا درجي يعني تبادر ناخ او على تشقص شبوي
0: جا او كسين قو برياتة ويدر فتا كارش خور بدز دخن بشتي وينال تفا دي گرن سباسياتة دي كن تشترد بيجن
1: ما مست بس سؤال أخوي عادم كش كلمات رات دنقي تأخذ
0: مقول أو كسين جو برياته ويدر فتا كار بدس دخينن بشتى جو د شورد في كاري هان كده كار دكن التفت جيرن سباسيات دكن تشترد بيشن
1: صراحة يعني كيف هون هقول لك يتيه ود بيه خسكاتش كيلو جزودة هبايا وانه ود بيه سكتة عمره مرو زيادة بو انه دخلك ثابت جوانار شيء بو انه كاري من بزوجين أو مثلا أهلي أهلي خبكن تفين كل شو
0: ده نرینا تا دو زحمتی گو حری زیاده دکه بین پیشیا که چکو خورتی گونها و پیش خورلی کاری که دیگرن او زحمتی حری زیاده چنه؟
1: أول شيء ما مستا تشتت هي يعني عالم مثلا اختصاص ناس ناكن شي اختصاصي هواني مثلا ناس ناكن شي توازن بشغل مثلا أف هي آجد وا ترسن جو مقابلين مثلا ترسن مثلا جو مقابلين لغة واني انجليزي ناو قاسي مهاراتي واني تقني ناو قاسي هنا رواتب هندكن مثلا مقابل جهة الشغلية قودكن هنك جهات هنا مثلا خبرات بين صارة مثلا ونتقوازن قالك شواغر هنا مثلا وقود بيجن انعدام النقل والمواصلات يعني مواصلات وانات هنا ينقر شو موصل
0: او پرسګریکا حری زده ګود د نه هاد وګ به د کیمبونه درفتین کار د فرص العمل د او بتایبت جبر چی جبر او مهارت زده ګون هال جم جوان متن یان جی کار بخو کیمبویا
1: صراحه حرض ما مستحرض سببا يعني کیمانیا شغل هي خاصه قطاع خاص حكومي يعني محدوده وبنفس الوقت جی خورت منی ګونا خارجن مثلا تشکبرتن غیر شهاده مثلا يعني مهارات يقولوا عملي جوي تنا تدورات جوي تنا يعني حتى يعني كان مثلا ملف كي بي دي اف نهاني نكار اداره كن وشركه داري طلبات خوازن مثلا شنو محدد في قرض ناهل يعني منطقه ما بصراحه محتاج يقولوا تنميه اقتصاديه نفس الوقت جي انه جهات هافن باشا بقولوا باهلين حتى جاهز من جبا فرص عملي جوار
0: الان تل غوري خبرتها خو هاجر نها وبش خو قالك لما جهدار كان هاجر تبوخه زويش شيرتك تاخد دستي جوان عندك جو خورتي جو شخور الكار دي كان هر كسي جو شخور الكار كي دي غير او هاجر درفتي خو بك زياده بكن غيرك تشل جماهبه تش السرتش كار بكن تش مؤهلات غيرك الجماهبن هيا جو كار كي باش مؤهل بن
1: مامو صانا اول خطوه انه ناس بكن انه تش تخوازن تش طلب هواي يعني كي حشد كين طلبوا واي كانوا بشو شغلن حتى مثلا كارين مثلا روجي سر انترنت اختبارات جاني تشيكن سي في قولوا قويين بكن تاني خطوه مهارات مثلا حتى دورات مجاني سر يوتيوب ولو يعني وقو بيجي ساعات كي روجي ده يا قويين ثالث خطوه مثلا سي في قويين بك يعني انجازات يقول شي كري حركه لي سي في بحد السنه نبس بركزني سر مؤهلي اخواني علمي انه الجامعه اولو كري وخلاص وخطوات شاراجي كارد مجتمع ده مشاركه بك تطوع بك خلكي بيني يعني صراحه وقت بيجي نسبه قلت ما ظنت 90% الشغل شاواتي جناس كرنيتي اختلاطي
0: او معرفه زاده بي
1: تماما يعني واخر شيء انه شاوا انه جوانا ياس شي نبي يعني يو الشغل مثلا انه نهار صبر ورا يعني باصرار ودعاء وصبر وحتى كون يجي انهم تشكي بك بحركه نسكن يعني اما الاخو يعني قطنك
0: قال لك سباس جبوتا وشيرت انت الان
1: وانت صعب ما مستعد صعب رحمة اللي وغيتا
0: قهداري ما قال لك سباس تبخيري بويا ميفاني ما وقارتا قال لك سباس جبوتا جي بمرابو الان درويش بريا تلفوني جي باجاري قامشلو

0: قال لك سباس جبوة، قال لك سباس دستو هستي تصاغبة دنجيت الدنيبة بزيدة ترج دنجيت حسكر براستي الفيسترانة هانكي براستي دنجيت زيدة تربالا مكشاند دزاروكاتي أخد تأوقاسي تلسترانة قهدار دكر؟
1: قال لك الاسترانة كيف نار قهدار دكر وك فقط تيرا شاكرو بيجن استرانة في الكلوري بهتري خواه
0: نها دما قد استرانة كيد بيجي حري زيدة تتشاوة دزانة قوي أو استرانة هانكي زيدة لدنجيت تي
1: أنا دنجي ما أز بيتر في الكلوريد دبيجم بس قبل أز أفينيجي دبيجم أز حقي ويجي دديم استيون
0: توكا ستران بيجي كده ما قلت ستران كده بيجي هجر أفيني با هجر في الكلوري با هستي تشاوان ها إما هستي ما مدور درن ليت ده ما قلت دبيجي هستي تشاوان باندورا ويستران التجي دبي
1: براستي قلكي أز كيف خوش بم أو ستراني كيفين أز غمجين بم أو ستراني غمجينيني أبينيني
0: نهات حاضر أجمر ستراني كيفي جي بيجي تحاضر ستراني قد تحزك ستراني قد نهات بالاتده
1: أيال

يا ولدي لما الخراب بقوتي ورجو تجرام وصانا بسجان وجسدي مع عبدالي قد يدبردك وزي قولي حصانا بيرا بيرا قالك قالك وزي جبابة

جسدي تعبت عليه خذيت برده شبكي شمعات كل هيبه بالتمام عيد

ما شوقه بج بارا تمس بري دارو يا بارا تسكري مقابل تجي برا بري سريقري بلي ملي قول يا حق

عزام والله عزاز عزام عزاز عدنا عزاز عزاز.

اخ عزازي والله عزازي.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

غازي بالبل بباقو هدارا غازي بالبل بدستورا كابين وساكل بدستورا كابين